0: تعمل.
1: غزة فلسطين.
2: مستمعي إذاعة أمن 24، وين ما كنت، بدك أخبار، بدك أمانة، بدك صوت يوصل لكل بيت، ولا يهمك، أمن 24 معك على الطريق، بالبيت وبكل مكان. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. اسمعونا عبر البث المباشر www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف

0: أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24 معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24، أمن 24 معك وينما تكون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: الأمل، وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 في الخليل وغزة، 105.6 في نابلس، و107 في أريحة، و107.6 في جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هالأرض الناس بتختلف بآرائها وبجوها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. إحنا في أمن 24، صوتنا واحد وهدفنا واحد ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

في عالم مليء بالضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية بتجمع الكل الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

في زمن تتكاثر فيه الأصوات يبقى موقفنا ثابت، خدمة الوطن والمواطن بصدق ومسؤولية. أمن 24 تنقل الحقيقة كما هي وتلتزم بمعايير المهنية الرفيعة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع إرادتنا نحو إعلام مسؤول.

إذاعة أمن 24 نعمل وفق معايير مهنية صارمة تضع الحقيقة أولاً وتحفظ هيبة الرسالة الإعلامية. نلتزم الدقة ونعلي صوت المسؤولية. فلسطين تجمعنا.

0: هنا إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين
1: تجمعنا، مسؤوليتنا
2: نكون على قدر الثقة.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.

صباح الخير لأهل الخير. صباح الوطن الذي لا ينكسر. صباح فلسطين بكل مدنها وقراها ومخيماتها. صباح القدس عاصمتنا الأبدية، وصباح غزة التي ما زالت تكتب بدماء أبنائها حكاية صمود. وصباح أهلنا في الضفة الغربية الذين يثبتون كل يوم أن الانتماء للأرض هو عنوان الكرامة. في كل صباح تشرق الشمس على وطننا يحمل في قلبه الأمل رغم الألم، ويواصل أبناؤه مسيرة البناء والثبات مؤمنين بأن فلسطين ستبقى عنوان العزة والكرامة وأن إرادة شعبها أقوى من كل التحديات. وفي هذا الصباح لابد أن نقف بكل فخر واحترام لنواجه تحية تقدير واعتزاز إلى أبناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة في حفظ الأمن والنظام وصون السلم الأهلي وخدمة أبناء شعبنا بإخلاص وتفاننا. تحية لكل من يقف على رأس عمله ولكل من يؤدي واجبه بروح المسؤولية والانتماء إيمانا بأن أمن المواطن واستقرار الوطن هو أساس البناء والصمود. وتحية كذلك لكل يد تعمل من أجل فلسطين، للمزارع الذي يتمسك بأرضه، للطبيب الذي يداوي الجراح، وللمعلم الذي يصنع الأجيال، وللصحفي الذي ينقل الحقيقة، وللأم الفلسطينية التي تزرع في أبنائها حب الوطن والانتماء. مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء، يسعد صباحكم بكل الخير والمحبة، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج جولة الصباح، حيث نرافقكم بأهم الأخبار ونناقش أبرز القضايا. كونوا معنا، صباحكم صمود، صباحكم ثبات، وصباحكم أكيد فلسطيني. راح أرافقكم من الأعداد والتقديم نحور المصري وزميلتي لينا سرداح، كما راح ترافقني في الجولة، وطبعا أكيد بنصبح على علي نجاس من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. نذكركم مستمعينا ومشاهدينا بإمكانكم متابعتنا من خلال الترددات العاملة في محافظات الوطن: القدس، رام الله، وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6، وطوباس 106. وطبعا كمان من خلال البث المباشر على الموقع الإلكتروني من 24.ps وتلفزيونات التفاعلية على مدى تي في وحضارة تي في وأيضا كل زون. قبل ما نبدأ تفاصيل جولة الصباح خلونا نبلش في آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من أمن 24.

وطبعا البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار مغلقة بالاتجاهين أيضا، مدخل روابي سالك حاجز عين سينيا سالك عين سينيا البلد كثافة سير باتجاه رام الله، الجلازون سالك عيون الحرمية سالك ياسل وادي برود سالك، بوابة المصعية سالك عبود تفتيش للخارج، بوابة سنجلة مغلقة، بوابة النبي صالح سالك دوار مخماس سالك كفر عقب سالك حاجز قلندية كثافة سير للخارج، جبهة أزمة وتفتيش للخارج أيضا، حزمة سالكة مفترق عنات سالك لزعيم سالك العزرية سالك بوابة طيبة كرم الله سالكة ومداخل ومخرج ريحة سالكة أيضا. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك عشغراب سالك النشاش سالك بني نعيم سالك وطريق الفحص سالك أيضا، دورة مغلقة الفوار مغلق، دوارة قوى سالك مراح ربوح سالك المنشية سالك وجورة الشمعة سالك وفرش الهواء سالك أيضا، مراس الجورة مغلقة زيف مغلقة سعر تفتيش للخارج، طريق النبي يونس مغلقة والعروب العجوري مغلقة أيضا. وأخيرا إلى محافظات الشمال، مدخل صلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، وجمعين مغلقة أيضا، تحت جسر أودلا سالك، خراوة سالك، دوار الطنيب سالك ما يسمى بيتسهار سالك، إشارات زعتر سالك، مفترق جيد سالك، سر أزمة وتفتيش للخارج، بورين سالك والمربع سالك، عورت أزمة للخارج، دير شرف سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، بتفوريك سالك، بزاريا

0: ونحول طرق متغيرة في كل دقيقة وطاقم العمل في أمل 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة لحبائكم. أنتقل وإياكم إلى مستجدات الحالة الجوية مع المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الاثنين انخفاض طفيف على درجات الحرارة وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، جو شديد الحرارة في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية. خلال هذه الأيام وكما العادي في فصل الصيف، تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وصل فيه 33-23، رام الله والبيرة وخليل الرحمن 32-22، نابلس 34-24، جنين وطباس 37-26، أريحة والأغوار 43-30، طول كرم وقلقيلة 34-24، غزة وخان يونس 33-26، وأخيرا في رفح ترتفع النهار هذا اليوم إلى 34 درجة، تنخفض ليلا إلى 25 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: وطبعا لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل حتى اللحظة، يصرف الدولار الأمريكي لهذا الصباح مقابل 3 شواكل و4 أجورات، الدينار الأردني ب4 شواكل و28 أجورة، اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و47 أجورة.

ننتقل وإياكم إلى آخر وأبرز المستجدات الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الساعات الماضية، وأيضا سنكون في متابعة لأبرز نشاطات أجهزة الشرطة الضابطة الجمركية والدفاع المدني خلال الساعات الماضية. وإلى العناوين الإخبارية. استشهاد مواطنة في قصف للاحتلال على حي الزيتون. مستوطنون يهاجمون مساكن المواطنين ويسرقون ماشية جنوبي الخليل. وأيضا مستوطنون يعتدون على شاب قرب برقة شمال غرب نابلس. الاحتلال يحرق عشرات أشجار الزيتون في دير قديس غرب مدينة رام الله. مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة في مدينة الخليلة. وأيضا مستوطنون يحرقون منزلا في تل جنوب غرب نابلس. الاحتلال ينصب حاجزا في نحالين ويواصل إغلاق مداخل حسانة. ومن العناوين إلى التفاصيل. استشهدت مواطنة ليلة الماضية في قصف نفذته مدفعية الاحتلال على حي الزيتون شرق مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب مجموعة من المواطنين في حي الزيتون، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة مواطنين آخرين. هذا وكانت قوات الاحتلال قتلت عصر أمس 5 مواطنين بينهم 3 أطفال في قصف على حي النصر غرب مدينة غزة.

وفي السياق، قصف الطائرات والاحتلال مساء أمس منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وآخر في حي الزيتون جنوب المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال دمرت منزلا جنوب دير البلح وحدثت دمارا هائلا في المربع السكني المحيط بالمنزل المستهدف دون أن يسجل إصابات.

0: ولآخر التطورات الميدانية والأوضاع الإنسانية لهذا الصباح في قطاع غزة، ينضم إلينا الزميل الصحفي من القطاع محمود فراج. يسعد صباحك محمود، وأهلا بك معنا على أمل 24.
1: صباح الخير لك حور ولكافة السادة المستمعين.
0: يسعد صباحك. يعني محمود، لو تطلعنا على آخر التطورات الميدانية والإنسانية في القطاع تفضل.
1: نعم حور، يوم جديد يستيقظ فيه سكان قطاع غزة على أصوات الانفجارات، حيث تتواصل العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال بوتيرة متصاعدة، إن كان جوا عبر طائراته المتنوعة أو برا من خلال آلياته التي لا تهدأ ولا تتوقف ولا تتوانى عن قتل المدنيين الفلسطينيين، بما يزداد يزداد المشهد الميداني والإنساني والصحي في القطاع تعقيدا في ظل استمرار القصف واتساع رقعة الدمار وتراجع مقومات الحياة الأساسية. ميدانيا زميلتي العزيزة، شهدت الساعات 24 الماضية تصعيدا واضحا في وتيرة العمليات العسكرية، حيث كثفت الطائرات غاراتها الجوية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل استهدف المناطق الشرقية والشمالية، إلى إضافة إلى مناطق في وسط القطاع وخان يونس جنوبا. كما رصدت تحركات للآليات العسكرية الإسرائيلية في أكثر من محور وسط عمليات إزاحة للمكعب الأصفر باتجاه الشرق، وإطلاق نار كثيف في المناطق القريبة من خطوط التماس خصوصا في المناطق الشرقية من القطاع، الأمر الذي أجبر مزيدا من العائلات على مغادرة ما تبقى من مساكنها وخيامها والبحث عن أماكن أكثر أمنا، رغم أن القطاع بأكمله بات يفتقر إلى الأمان. طبعا تشير التقارير إلى أن الغارات الأخيرة أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال، مع استمرار استهداف المناطق السكنية ومحيط تجمعات المدنيين. حور، لا يقتصر التصعيد على الغارات الجوية، بل يمتد إلى الاستهدافات اليومية للمواطنين سواء بالقرب من المناطق الشرقية كما تحدثنا، أو كما يحدث الآن في حي الزيتون، أو أثناء تنقلهم داخل القطاع، الأمر الذي يفرض حالة من الخوف الدائم ويزيد من صعوبة الحركة ويعطل وصول السكان إلى مصادر الغذاء والحياة والمياه والخدمات الصحية. في الوقت ذاته لا يغادر الطيران الحربي وطائرات الاستطلاع أجواء القطاع في مشهد أصبح جزء من الحياة اليومية في قطاع غزة، ويعكس استمرار الضغط العسكري والنفسي على السكان الذي يمارسه جيش الاحتلال. إنسانيا حور، يزداد الوضع قسوة مع كل يوم جديد، فألاف العائلات النازحة لا تزال تعيش داخل خيام كما تعلمين مهترئة، لا توفر حماية من حرارة الصيف ولا من المخاطر المحيطة بالناس، بينما تتراجع القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية من قبل المؤسسات الأممية. لا تستطيع في هذا الوقت أن توفر الكميات المناسبة من الغذاء والمياه وحتى المواد المناسبة للنظافة، ومع استمرار النزوح الداخلي نتيجة العمليات العسكرية تزداد هذه المناطق كثافة داخل مراكز الأواء، وتصبح الحياة أكثر صعوبة خاصة على الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى. المؤسسات الإنسانية تؤكد أن استمرار العمليات العسكرية والقيود المفروضة على الحركة يحدان بشكل كبير من الوصول إلى المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، في وقت تزداد فيه الاحتياجات بصورة غير مسبوقة، كما أدى نقص الوقود والزيوت التشغيلية إلى اضطرابات متكررة في خدمات المياه والصرف الصحي وحتى في إدارة وتشغيل أقسام المستشفيات، الأمر الذي يرفع من احتمالية الخطورة على حياة المواطنين في قطاع غزة. العديد من الأسر النازحة تواجه تحديات يومية، تبدأ بالبحث عن المياه الصالحة للشرب، وتنتهي عند تأمين وجبة غذاء ربما واحدة في اليوم، كما أن كثير من الأطفال يقضون أيامهم داخل الخيام دون تعليم أو حتى أن يجدوا مساحات آمنة للعب، بينما تعيش النساء أوضاعا بالغة الصعوبة في ظل غياب الخصوصية وشح الاحتياجات الأساسية. يعاني كبار السن أيضا حور وذوي الإعاقة من صعوبات إضافية في الوصول إلى خدمات الرعاية. صحيا لو تحدثنا عن القطاع الصحي، لا يزال يعمل تحت ضغط هائل، فالمستشفيات والمراكز الطبية تستقبل يوميا العديد من الإصابات بشكل يعني كبير، في ظل نقص مستمر في الأدوية والمستهلكات الطبية وتراجع القدرة على تقييم الخدمات أو تقديم عفوا الخدمات التخصصية بسبب محدودية الإمكانيات. طبعا تستمر يعني الحديث عن الأمراض الجلدية الذي يعني يزداد الانتشار داخل المخيمات، خصوصا في المناطق التي فيها اكتظاظ كبير للناس التي تسكن الخيام، وارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه النظيفة ويعني ومواد النظافة الشخصية كما تحدثنا، إلى جانب تزايد مخاوف من انتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه وسوء خدمات الصرف الصحي، وهذا يعني بدأ يظهر بشكل كبير وهو يعني تهديد إضافي للصحة العامة خصوصا على الأطفال. لو تحدثنا على المستوى الاقتصادي، يعني ينعكس استمرار التصعيد على الأسواق المحلية بشكل كبير، فهي تعاني من نقص في العديد من السلع الأساسية وارتفاع في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين في وقت فيه آلاف الأسر يعني أصبحت معدومة ماديا وليس لها مصادر دخل، وأصبح الاعتماد على المساعدات الإنسانية هو الخيار الوحيد للكثير من العائلات. حور، لو تحدثنا عن قطاع غزة وعن مآسيه، فلن تكفي يعني ربما ساعات وأيام، بالمجبل فإن الصورة العامة في قطاع غزة تشير إلى أن الآن هي مرحلة شديدة الحساسية، فيها تصعيد عسكري متواصل وتحركات ميدانية للآلات العسكرية واستهدافات متكررة تستهدف المواطنين، أيضا واقع إنساني يزداد تدهور يوم بعد يوم، ونقص في الغذاء والمياه وتراجع في الخدمات الأساسية، إلى إضافة إلى وضع صحي يعني يواجه ضغوطا غير مسبوقة في ظل استمرار تدفق الإصابات وانتشار الأمراض. هذا هو الصورة وهذا يعني الوضع العام. لو تحدثنا، قد نتحدث باختصار عن القطاع في هذه الرسالة المغتضبة.
0: أعانكم الله، وكان معكم الزميل الصحفي من القطاع محمود فراج، كنت معنا على أمن 24، شكرا لك.
1: العفو.
0: مستمعينا ومشاهدينا، قبل البدء في ملفات هذا الصباح، دعوني أنتقل وإياكم إلى آخر وأبرز الأحداث الميدانية خلال الساعات الماضية في هذا الموجز الإخباري مع زميلتي لينا سرداح. لينا، يسعد صباحك.
2: صباح الخير حور إلى كل جميع مستمعين ومشاهدين إذاعة أمن 24. استشهاد مواطنة في قصف للاحتلال على حي الزيتون شرق مدينة غزة. طيران الاحتلال المروحي يطلق نيرانه باتجاه المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال القطاع. الشرطة تلقي القبض على 9 أشخاص مشتبه بهم بقضايا حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة في محافظتي جنين ونابلس، وتم التحفظ عليهم وإحالتهم للمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا. قوات الاحتلال تعتقل 4 أطفال خلال اقتحام مدينة ريحة فجر اليوم. الاحتلال يحرق 10 أشجار زيتون في قرية دير قديس غرب رام الله. الاحتلال يستولي على أكثر من 16 دنما من أراضي دور القرع شمال شرق رام الله. حملة اقتحامات واعتقالات تشنها قوات الاحتلال على مختلف مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم. مستوطنون يعتدون على شاب قرب بلدة برقة شمال غرب نابلس. يعمل معبر الكرامة اليوم من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. نهاية هذا الموجز، بالعودة إليك حور لاستكمال جولة الصباح.
0: كل الشكر لك زميلتي لينا على هذه المتابعة.

0: صباح الخير مجددا لكم مستمعينا ومشاهدينا. ننتقل لمتابعة آخر أخبار الشرطة خلال الساعات الأخيرة. أرحب بك معنا ملازم ميسون أبو بكر من الشرطة المجتمعية والإعلام. يسعد صباحك ميسون وأهلا بك معنا على أمن 24.
1: يسعد صباحك حور وصباح جميع مستمعين إذاعة أمن 24.
0: تحياتي لك. يعني حدثينا عن آخر الأخبار والمستجدات خلال الساعات الماضية تفضلي.
1: بحديثنا عن آخر أخبار الشرطة في الساعات الماضية، أحبط فرع المباحث العامة في بيت لحم محاولة احتيال واغتصاب توقيع بحق مواطن يبلغ من العمر 68 عاما من ذوي الإعاقة في مدينة بيت صحور، وذلك بعد تلقيه شكوى تفيد بتوقيعه على أوراق دون علمه بمضمونها، ليتبين لاحقا أنها تتعلق بعقد أجار لمنزله لمدة 99 عاما. وبعد البحث والتحري وجمع الأدلة تم الاشتباه بشخص وجرى إحضاره، وبسماع أقواله أفاد بأنه اصطحب المشتكي لإتمام إجراءات التوقيع على العقد بناء على اتفاق مع أشخاص آخرين. هذا وتم ضبط الأوراق والعقود، كما تم إيقاف المشتبه به لإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا. بالانتقال إلى قلقيلية، تمكنت إدارة المباحث العامة من كشف ملابسات سرقة أحد المطاعم وتحديد هوية المشتبه به والقبض عليه. بعد إجراءات البحث والتحري فور تلقي البلاغ وجمع الأدلة تم تحديد هوية المشتبه به وإحضاره، وبسماع أقواله أفاد بسرقة مبالغ مالية من صندوق المطعم على فترات متكررة. وبناء على مذكرة تفتيش جرى تفتيش منزل المشتبه به، حيث ضبطت مبالغ مالية بعملات مختلفة إضافة إلى مصاغ ذهبي تبين أنه اشتراه من متحصلات السرقة. بالتأكيد تم التحفظ على المضبوطات والمشتبه به وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية أصولا. أما في طول كرم، فتحت النيابة العامة والشرطة تحقيقا في ملابسات وفاة طفل يبلغ من العمر 16 عاما من سكان المحافظة إثر تعرضه للغرق أثناء السباحة في أحد المسابح بالمحافظة. فقد تلقت غرفة عمليات الشرطة بلاغا يزيد بتعرض الطفل للغرق، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لاستكمال الإجراءات القانونية. ومن هنا نناشد الأهالي بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء السباحة، وعدم السماح للأطفال بالسباحة دون إشراف ومراقبة مباشرة من ذويهم، والالتزام بإجراءات السلامة العامة والتأكد من وجود منقذ مؤهل في المسابح حفاظا على الأرواح وتجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة. هذه كانت آخر الأخبار الخاصة بالشرطة خلال 24 ساعة الماضية.
0: بركات جهودكم ملازم ميسون أبو بكر من الشرطة المجتمعية والإعلام، كنت معنا على من 24. شكرا جزيلا لك.

0: وفي أولى ملفات جولة الصباح أبدأها وإياكم من قطاع غزة. في قطاع انهكته الحرب لم تعد تهديدات تقتصر على القصف والدمار ونقص الغذاء والدواء، بل باتت الأمراض المعدية تضيف عبئا جديدا إلى واقع إنساني بالغ صعوبة. ومع تسجيل حالات إصابة بمرض الجدري المائي في قطاع غزة، تتزايد المخاوف من انتشار العدوى في ظل الاكتظاظ الشديد داخل مراكز الإيواء وتراجع الخدمات الصحية وصعوبة توفير بيئة مناسبة للعزل والوقاية. وطبعا ظهور مرض معد في ظروف استثنائية هذه لا يعد مجرد تحد صحي، بل يمثل إنذارا حقيقيا يستدعي استجابة عادلة، خاصة مع وجود آلاف الأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة في بيئات تفتقر إلى أبسط مقومات الرعاية الصحية والنظافة العامة. وبين محدودية الإمكانيات واستمرار الضغط الهائل على المنظومة الصحية، يبرز سؤال أساسي: كيف يمكن احتواء انتشار المرض ومنع تحوله إلى أزمة صحية أوسع؟ وحول آخر تطورات الوضع الوبائي وحقيقة انتشار مرض الجدري المائي في قطاع غزة والإجراءات المتخذة لحماية المواطنين وأبرز الرسائل الصحية التي يجب أن تصل إلى الأهالي، معنا الآن على الخط الهاتفي الدكتور رائد أبو سرية، دكتور الأمراض الجلدية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة. دكتور، يسعد صباحك وأهلك، أهلا بك معنا على من 24.
1: يسعد صباحك، أهلين.
0: تحياتي لك. بداية دكتور، كيف تصفون الوضع الصحي الحالي في قطاع غزة بعد تسجيل حالات إصابة بالجدري المائي؟ هل نحن أمام حالات محدودة أم هناك مخاوف من انتشار أوسع؟
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. يعني فعلا هو بالنسبة للمرض الجدري المائي، هو يعني هناك ازدياد ملحوظ في عدد الحالات المصابة، هناك يعني إصابات كثيرة، وهذا غالبا يعني بسبب تكدس الناس وتكدس النازحين في أماكن ضيقة، مما يعزز، وكما هو معلوم هذا المرض ينتقل عبر النفس وعبر مخالطة الآخرين أو المرضى عفوا أو استخدام أدواتهم. وكما هو معروف للجميع يعني في وضع النزوح أعداد كبيرة من الناس تتكدس في أماكن ضيقة، وهذا برأيي ما يفسر هذا الازدياد الملحوظ والواضح في عدد الإصابة في بهذا المرض.
0: يعني ما مدى سرعة انتشار مرض الجدري المائي في الظروف الحالية داخل القطاع، خصوصا مع وجود أعداد كبيرة من النازحين في أماكن مكتظة؟
1: يعني فعلا انتشار كما أسلفنا انتشار سريع وواضح، هناك أعداد كبيرة خاصة في فئات الأطفال وحتى الكبار. يعني هذا المرض، يعني الملاحظة الأخرى أنه يعني عادة هذا المرض نلاحظه في نهاية فصل الشتاء وفصل الربيع، نحن الآن في فصل الصيف، وعادة الأمراض الفيروسية تزداد في فصل الشتاء، ولكن يعني هذا يعني لاحظناه في هذا الوقت بالذات أنه هناك ازدياد ملحوظ في انتشار هذا المرض. يعني الملاحظة الثانية أنه عادة مرض الجدري يعني مدة أسبوع أو 10 أيام وينتهي الموضوع، خاصة في فئة الصغار يعني، ولكن هناك العديد من الحالات التي نلاحظ أن يعني تأتي مصاب بمرض الجدري ومضاعفات مرض الجدري، سواء التهاب رئوي أو التهاب في الكلى أو في قرشة الدماغ أو إلى آخره.
0: يعني دكتور، من هم الأكثر عرضة لمضاعفات المرض؟ هل يشكل الأطفال فقط أم الرضع وكبار السن ومرضى نقص المناعة الفئة عفوا الأكثر قلقا؟
1: يعني جميع الفئات التي أسلفت ذكرها هي معرضة للإصابة بالمضاعفات، سواء الأطفال تحت سن عام أو فوق أو الكبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة، ولكن أيضا عينا حالات مصابة بالمضاعفات في فئة الشباب. يعني كما تعلمين ويعلم الجميع أن قطاع غزة مر بمرحلة طويلة وفترة طويلة من سوء التغذية، وهذا أدى إلى يعني تغير أو ضعف في مناعة تكاد يعني تمس جميع سكان القطاع، وبالتالي لكل الفئات معرضة للإصابة بهذه المضاعفات، ولكن بعض الفئات أكثر عرضة من غيرها.
0: يعني دكتور، كيف تتعامل الطواقم الطبية في قطاع غزة مع هذه الإصابات في ظل الضغط الكبير على المستشفيات ونقص الإمكانيات؟
1: والله الأمور يعني صعبة جدا، ونحن نكافح من أجل السيطرة على هذا المرض. يعني كنا في السابق مريض الجدري يعني يجب عزله سواء في البيت في غرفة خاصة به أو في المستشفيات في أماكن العزل. في الوضع الحالي هذا الأمر عمليا غير متاح، الأمر صعب جدا يعني بسبب النزوح كما تعلمين، عائلة كاملة تعيش في خيمة 10 أو 15 فرد في خيمة لا يتعدى مساحتها 3 متر في 3 متر، وبالتالي صعب جدا إيجاد مكان لعزله. بالنسبة لعزله في المستشفيات، كما يعلم الجميع هناك حوالي 80% من البنية التحتية في المستشفيات والمراكز الصحية قد تم تدميرها بالكامل، وبالتالي لا يوجد إمكانية عملية أصلاً، يعني بالكاد نستطيع أن نجد مكان لمعاينة المرضى وتشخيصهم وتقييمهم، فما بالك بعزلهم. الأمور يعني صعبة جداً في هذا الاتجاه.
0: يعني إلى أي مدى تؤثر تضرر البنية الصحية ونقص المياه النظيفة ومواد النظافة على زيادة احتمالية انتشار الأمراض في القطاع؟
1: يعني بالتأكيد تؤثر إلى حد بعيد، يعني نقص المياه الصالحة، مواد التنظيف، يعني حتى نعاني من مشكلة أحيانا أو غالبا في عدم توفر الأدوية المناسبة للسيطرة على مثل هذه الأمراض، يعني نضطر للجوء إلى خيارات أقل فاعلية أو كذا لمحاولة السيطرة. يعني فعلا الوضع الصحي في غزة كارثي وصعب.
0: نعم.
1: يعني الأمور صعبة جدا.
0: يعني هل هناك حاجة إلى حملات توعية واسعة بين المواطنين خصوصا في مراكز الإيواء للحد من انتقال العدوى؟
1: يعني أختي الفاضلة بالتأكيد، يعني هناك أصلا يعني مجموعات موجودة للتوعية وتمر بين النازحين وتوعيهم، لكن الفكرة يعني ليس فقط في التوعية، الفكرة في إيجاد حلول. يعني حسنا، يعني لو وعينا العائلة وشرحنا لها ويجب عزل المريض، من هنا إمكانية للعائلة بعزل مثل هذا المريض.
0: نعم.
1: لو قلنا للعائلة يجب ألا تحتكوا بهذا المريض أو المصاب، برأي الأمر يعني عمليا غير متاح وغير ممكن في ظل ظروف النزوح الحالية التي يعيشها السكان أهلينا في قطاع غزة.
0: يعني دكتور أخيرا اسمح لي، في ظل استمرار الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، هل الخطر الأكبر اليوم هو المرض بحد ذاته أم البيئة المحيطة التي قد تساعد على انتشار أمراض أكثر خلال المرحلة المقبلة؟ ما المطلوب بشكل عاجل لحماية صحة المواطنين؟
1: والله أختي العزيزة، يعني كل الفرضيات متاحة يعني مفتوحة وكل احتمالات مفتوحة. الأمور صعبة، هو يعني الحل فقط في الحل الجذري، يعني وقف هذا المقتلة التي عايشها السكان في قطاع غزة. يعني إعلاميا الحرب توقفت، ولكن عمليا لا، يوميا هناك قصف، هناك نزوح جديد، هناك تدمير، هناك كذا. يعني الأمور للأسف في غاية الصعوبة، والحل يكمن أو يبدأ من وقف هذه الحرب أو هذه المقتلة بشكل كامل.
0: نعم، دكتور رائد أبو سرية، دكتور الأمراض الجلدية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة، يعطيك ألف عافية، كنت معنا عمير أبن 24، شكرا جزيلا لك.
1: يعطيك العافية.

0: وفي الملف الثاني لهذه الجولة، في خطوة تهدف إلى كسر الصمت وإيصال صوت الضحايا إلى العالم، أطلقت في رام الله الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بعد سنوات من توثيق الشهادات والإفادات التي تتحدث عن انتهاكات جسيمة بحق الأسرى والأسيرات. وتهدف الحملة إلى تحويل هذه الشهادات إلى مسار قانوني وحقوقي دولي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات في ظل دعوات متزايدة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب. وتأتي هذه المبادرة في وقت تؤكد في مؤسسات الأسرى أنها وثقت على مدار السنوات الماضية شهادات وإفادات متعددة وتعمل على إيصالها إلى المؤسسات الدولية المختصة ضمن جهود أوسع لتعزيز المساءلة القانونية. وفي المقابل تؤكد مؤسسات حقوقية أن استمرار ورود شهادات جديدة حول انتهاكات واعتداءات جنسية بحق الأسرى داخل السجون يثير تساؤلات جدية حول فعالية منظومة الحماية الدولية ومدى التزام المجتمع الدولي بواجباته في منع التغذيب والعنف الجنسي داخل أماكن الاحتجاز، خاصة مع استمرار المطالبات بإجراء تحقيقات دولية مستقلة وضمان محاسبة المسؤولين وتوفير الحماية للأسرى وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان. وللحديث حول تفاصيل هذا الموضوع وتداعياته ينضم إلينا الباحث والمختص في شؤون الأسرى الأستاذ حسن عبد ربه. أستاذ حسن صباح الخير وأهلا فيك معنا على أمان 24.
1: يسعد صباحكم والحظية للأسرى ورحمة الشهداء، أهلا بكم.
0: تحياتي لك. يعني بداية الحديث أستاذ، الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى جاءت بعد سنوات من التوثيق، برأيك لماذا تأخر هذا الملف في الوصول إلى هذا المستوى من الاهتمام الدولي؟ تفضل.
1: يعني هو لبداية تكون اهتماما دوليا بقدر ما كانت اهتماما وطنيا في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات والعنف الجنسي بما فيها التحرش، بما فيها الاغتصاب والممارسة الفعلية لعمليات الاغتصاب والاعتداءات اللفظية.
0: نعم أستاذ حسن، سنعود الاتصال بأستاذ حسن عبد ربه الباحث والمختص في شؤون الأسرى.

0: أستاذ حسن، أهلا بك مجددا على أمن 24.
1: أهلا بكم.
0: نعم،
1: يعني كنا نتحدث حول قضية الاعتداءات الجنسية على الأسرى التي تجاوزت حد الاعتداء المعنوي واللفظي والتفتيش العاري والمذل والمهين، رغم أهمية ذلك وأثره النفسي على الأسرى والأطفال والأسيرات، تجاوز ذلك إلى الاعتداءات الجنسية المباشرة بما فيها الاغتصاب. وهذا ما تم توثيقه، والأمور خرجت عن دائرة الصمت صراحة، وهذا ما كان يدعو إلى أن يتم إخراج هذا الملف إلى حيز العلن وإلى الرأي العام وإلى المجتمع الدولي، عندما أقدم بعض الأسرى ممن تعرضون إلى هذه الجرائم إلى الإفصاح عن ذلك وعمدوا على الإعلان عن ذلك، وهذه كانت جرأة كبيرة جدا في تناول هذا الموضوع عبر وسائل الإعلام بمسمياتها بالأسماء الحقيقية. كان هناك في السابق وتحديدا ما بعد أكتوبر عام 23 حالات تم توثيقها، ولكن تم استخدام رموز أو أسماء وهمية لأسرى وأسيرات تعرضوا إلى الاغتصاب، ولكن في الآونة الأخيرة كشف النقاب بالأسماء وبالشخوص بشكل طبيعي، بما فيهم أحدى المتضامنات من ألمانيا والتي أتت في أساطيل الصمود وكسر الحصار على قطاع غزة، وهي أن وتحدثت بشكل صريح عن عملية الاغتصاب التي تعرضت لها خلال احتجازها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهناك أيضا الصحفي الفلسطيني الذي تحدث هو الآخر في المؤتمر الصحفي قبل بضعة أيام في رام الله بشكل واضح وصريح عن ما تعرض له من ويلات ومن جريمة للاغتصاب باستخدام أدوات كالعصي أو غير ذلك، وكلنا يذكر ما تعرض له أسير من قطاع غزة في معسكر سبيتمان باغتصاب جماعي من قبل 10 جنود إسرائيليين، وحظوا بحماية قانونية وسياسية ونيابية أيضا من أعضاء الكنيسة من اليمين الإسرائيلي في حينه، ولم يتم مساءلتهم على هذه الجرائم. هذه كلها أدت إلى إطلاق هذه الحملة بعد أن تم رفض عشرات الحالات، أكثر من 20 أو 25 حالة في هذا الوضع، وهذا الآن الملف يفترض أن يكون أصبح في أيدي المحكمة الجنائية الدولية، علما بأن هناك العديد من التقارير غير الفلسطينية، تلك المتعلقة بهيومان رايتس ووتش وتلك المتعلقة بغيرها من المنظمات الدولية التي وثقت هذه الجرائم، بما فيها لجنة الأمم المتحدة المستقلة الخاصة بالعنف الجنسي والتي تناولت هذا الملف بشكل واضح وصريح. وبالتالي نحن أمام جرائم أصبح المجتمع الدولي يطل على جزء منها، ولكن الإجراءات العملية لملاحقة ومساءلة من ارتكب هذه الجرائم لا تزال تعاني من حالة من الشلل وعدم الانطلاق الخطوات الفعلية في هذا الاتجاه.
0: يعني أستاذ حسن، إلى أي مدى يمكن اعتبار الاعتداءات الجنسية بحق الأسرى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي؟ تفضل.
1: بطبيعة الحال هي جريمة إنسانية وجريمة اجتماعية وجريمة تخالف كل المعايير الدولية، يعني اتفاقيات جنيف تكفل للأسير بغض النظر عن التهم والعمر والجنس، يعني معاملة إنسانية ومعاملة لائقة، وليس أن يتم التعامل اعتداء عليه جنسيا وتضمن له عدم التعذيب وتضمن له أيضا عدم الاعتداء عليه أو تعريض حياته للخطر أو الإيذاء النفسي والمعنوي. ولكن الاحتلال الإسرائيلي عندما يلجأ إلى التعذيب ويلجأ إلى الإهمال الطبي وإلى العزل ويلجأ إلى الإخفاء القسري ويلجأ إلى الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، هو يخالف كل المعايير الدولية، وبطبيعة الحال هذه ترقى إلى جرائم حرب تفترض أن يتم مساءلة من يرتكبها اتفاقية لاهاي أو معاهدة لاهاي بشكل واضح وصريح، وأيضا وفق اتفاقية مناهضة التعذيب. وبالتالي يعني هذه قضايا تترك أثرا نفسيا وأثرا جسديا على الأسير الذي يتعرض إلى هذه الجرائم.
0: يعني كيف يمكن الحملة الدولية الجديدة أن تتحول من مجرد حملة تضامن إلى خطوة تقضي إلى إجراءات قانونية فعلية؟
1: يعني هذه الحملة لها بعدين، البعد الأساسي الأولي هو عملية تسليط الضوء وكسر حاجز الصمت الذي والخجل والتردد الذي كان يسود هذا الملف لحساسيته في المفاهيم والقيمية والأخلاقية لدينا كشعب فلسطيني وكعرب عموما. عندما يتحسس مجتمعنا من تناول قضايا لها علاقة بالاغتصاب، لها علاقة بالتحرش، لها علاقة بالاعتداءات الجنسية، ولكن هذا الحاجز تم يعني أحداث ثغرات فيه اليوم من خلال التحدث فيه صراحة وليس تلميحا أو بأسماء وهمية، وإن كانت موجودة في الكثير من الحالات أيضا، ولكن يتم تناول هذا الموضوع، وهذا يعزز مصداقية الموقف الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية التي وثقت ولا تزال توثق هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة والخطيرة. الجانب الآخر هو التوجه للمجتمع الدولي بهدف المساءلة والقول حول ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من جرائم، وفي مقدمتها التعذيب، في مقدمتها القتل داخل السجون، حيث استشهد أكثر من 100,000 شهيد خلال منذ أكتوبر 2023 وحتى اليوم، بالقتل، بالاعتداء المباشر عليهم، بالتعذيب في السجون وفي أقوية التحقيق وبالإهمال الطبي. وبالتالي هناك جرائم كبيرة، وهذا جزء من الجرائم، قضايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية. المطلوب اليوم صراحة هو تفعيل هذا الملف والاستمرار في بذل كل الجهود نحو توثيق دقيق ووفق المعايير الدولية لتعزيز الموقف أمام المنظمات والمؤسسات الأممية بما فيها أو في مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.
0: يعني هل يمكن أن يكون ملف العنف الجنسي بحق الأسرى أحد الملفات التي تطرح أمام المحاكم الدولية بصورة مستقلة، أم أنه سيبقى جزء من ملفات الانتهاكات الأوسع؟
1: يعني سواء كان ملفا منفصلا أو جزء من الملفات الأخرى، الأهم من كل ذلك هو أن يكون هذا الملف حاضرا ومنظورا. وبطبيعة الحال يعني عندما نتحدث عن ملف الأسرى نتحدث عن مكونات ومركبات هذا الملف. مركبات هذا الملف لها علاقة بالتعذيب داخل السجون، ودولة الاحتلال الإسرائيلي تكاد تكون هي الدولة الوحيدة في العالم التي تجيز وتشرع التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين، قضايا الاعتقال الإداري، قضايا الإخفاء القسري، قضايا أيضا أخرى لها علاقة بالإهمال الطبي واحتجاز جثمين الشهداء من الأسرى، وأيضا قضايا الاغتصاب اليوم والعنف الجنسي. وهذه مفاهيم يجب أن ترسخ وأن تكون حاضرة كملفات داخل ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإن اختلفت عملية التبويب لها.
0: يعني أخيرا أستاذ حسن، ما الرسالة التي توجهونها للمجتمع الدولي بعد سنوات من الشهادات التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة داخل السجون؟ يعني ما الذي يجب أن يحدث الآن حتى لا تبقى هذه الشهادات مجرد وثائق في الأرشيف؟
1: يعني بكل وضوح، حتى لا تبقى هذه الأمور تراوح مكانها ويبقى الاحتلال مستمرا في غيه وظلمه وبطشه وإجرامه بحق الأسرى والتعامل بعنصرية وسادية، هذا المجتمع يجب أن يتخذ خطوات رادعة، خطوات مؤثرة اتجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي والمعلم يرتكب هذه الجرائم. أعضاء الكنيسة أو الوزراء الذين يقدمون على تشريع قوانين عنصرية تستهدف حياة الأسير الفلسطيني وتنتهك حقوقه وفق المعايير الدولية، هؤلاء يجب أن لا يكافئوا من المجتمع الدولي، يجب أن يحاصروا، أن يلاحقوا، يجب أن يتم فرض حظر على التعامل معهم بشكل واضح، يجب أن يتم مساءلة الاحتلال الإسرائيلي في المؤسسات الدولية التي ينضوي في عضويتها في قضايا لها علاقة بالقانون الدولي أو قضايا لها علاقة باتفاقيات جنيف. لا يعقل أن يصمت المجتمع الدولي اتجاه استمرار الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من يعني من عامين ونصف تقريبا أو 33 شهرا وهو يحضر على اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاطلاع بدورها ومسؤوليتها. لا يعقل أن يبقى هذا المجتمع الدولي صامتا اتجاه ذلك، لما أن هذا يخفي وراءه الكثير من الجرائم التي تأتي كانعكاس حقيقي لسياسة الإخفاء القسري بحق أسرانا وعزل السجون والمعتقلات عن العالم الخارجي.
0: نعم، الباحث والمختص في شؤون الأسرى الأستاذ حسن عبد ربو، أشكرك كل الشكر على تعاونك الدائم، كنت معنا على أمن 24، شكرا لك.
1: يسعد صباحكم.

0: طبعا قبل ما نكمل ملفاتنا في هذا الصباح، دعونا ننتقل لأبرز نشاطات جهاز الدفاع المدني خلال الساعات الماضية مع الرائد عبد الودود النجار من دائرة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الدفاع المدني. رائد عبد الودود، يسعد صباحك.
1: أخير لك خلول والباقة العمل أستاذ المتابعين والمستمعين.
0: يعني لو تطلعنا على آخر نشاطات في الجهاز خلال الساعات الماضية وما رسالتكم للمواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة المتواصلة، تفضل.
1: في 24 ساعة الماضية تعاملت طواقم مع 71 مهمة إطفاء وإنقاذ، كان منها 57 مهمة إطفاء و14 مهمة إنقاذ إصابة إلى إضافة إلى التعامل مع حادثتين نتج عنه 4 إصابات. نتحدث عن 37 حريق أعشاب متفرقة في محافظات الوطن، عملت الطواقم على السيطرة عليها وكان منها عدد من افتعله المستوطنين والاحتلال. في قلقيلية كان هناك حريق أعشاب في منطقة إماتين شرق مدينة قلقيلية، عملت 4 طواقم من طواقم الدفاع المدني بالإضافة إلى طواقم إطفائية بلدية نابلس للسيطرة على هذا الحريق الذي استمر لأربع ساعات بسبب اعتداءات المستوطنين. أيضا في نابلس كان هناك حريق منزل في بلدة تل وتم السيطرة على الحريق وكان السبب اشتعال هذا الحريق من المستوطنين. في جنين التعامل مع حريق مركبة بسبب اعتداءات الاحتلال، وفي الخليل في يطا كان هناك حريق مسجد ومنزلين نتيجة لاعتداءات المستوطنين. إضافة إلى ذلك تعاملت الطواقم مع 5 حوادث سير في نابلس وطوباس وطول كرم وجنين نتج عنها 5 إصابات، تم إخلال إصابات وتسليمها للطواقم الطبية وتم التعامل مع حرائق مركبتين في جنين. هذه أهم الأرقام حور بالنسبة لتعامل طواقم الدفاع المدني. بالنسبة لدرجات الحرارة وارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال هذا الأسبوع، نوجه رسالة إلى المواطنين بأهمية الالتزام بما يبدو عن الجهات المختصة، أهمية الانتباه لأطفالهم وعدم السماح لهم باللهو في ساعات الذروة ما بين 11 صباحا والرابع عصرا حتى لا يتعرضوا لضربات الشمس. السائقين عدم رمي أعقاب السجائر على جوانب الطرق لأنها ينتج عنها حرائق، وطواقم الدفاع المدني تعاملت مع عدد من الحرائق نتيجة لهذا التصرف الخاطئ. المواطنين عدم اللجوء إلى أشعال النار في الأعشاب الجافة أو في محيط المنازل للتخلص من الأوساخ أو التخلص من الأعشاب لما في ذلك من خطر من امتداد ألسنة اللهب ووصولها إلى مساحات واسعة، فبالتالي يكون هناك خطر على خسارة ممتلكات لنفس المواطن أو ممتلكات للآخرين. وفي هذا الموضوع أن الدفاع المدني يتابع مع الجهات المختصة إذا كان هناك حرائق مفتعلة لمتابعة هذا الجانب القانوني. فنحن نتحدث حور عن أن أعلى مسببات الحرائق هو الإهمال ومن ثم التماس الكهربائي، ومن هنا نوجه رسالة بأهمية الاستخدام الأمثل للتيار الكهربائي وعدم ترك أجهزة التكييف والمراوح مشتعلة على مدار الساعة لما في ذلك من خطر من حصول التماس الكهربائي. أيضا لمن يذهب إلى الأسواق للتسوق عدم ترك الأطفال في المركبة لوحده عند التسوق لما في ذلك من خطر تعرضهم لحالات الاختناق.
0: يعطيكم ألف عافية، بركات جهودكم. أشكرك رائد عبد الودود النجار من دائرة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الدفاع المدني.
1: شكراً.

0: نستكمل وياكم ملفات هذا الصباح. وفي الملف الثالث، في مشهد يتكرر يوما بعد يوم، تتصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة وسط حماية مباشرة من قوات الاحتلال في سياسة تبدو ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدساته. طبعا خلال الأيام الماضية لم تقتصر الاعتداءات على الضرب والدهس وإصابة المواطنين، بل امتدت إلى إحراق الأراضي الزراعية والمركبات وملاحقة رعاة الأغنام وسرقة وتخريب الممتلكات وإغلاق الطرق المؤدية إلى منازل المواطنين، وأيضا شق طرق استيطانية جديدة في محاولة واضحة لخنق الحياة اليومية وفرض واقع قسري على المواطنين الفلسطينيين في مناطقهم. وفي الوقت الذي كانت فيه القرى والبلدات الفلسطينية تتعرض لهذه الهجمات، شهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات واسعة للمستوطنين الذين أدوا طقوسا تلمودية استفزازية تحت حماية مباشرة ومشددة من قوات الاحتلال، في استمرار للانتهاكات التي تستهدف هوية القدس ومكانة الحرم القدس الشريف. هذه الوقائع تطرح تساؤلات كثيرة حول خطورة التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية وحول العلاقة بين توسع الاستيطان وتصاعد عنف المستوطنين وما يترتب على ذلك من آثار سياسية وإنسانية على المواطنين الفلسطينيين. للحديث أكثر عن أبعاد هذا التصعيد وانعكاساته على الواقع الفلسطيني ينضم إلينا الآن مدير دائرة الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الأستاذ صلاح الخواجة. أستاذ صلاح، يسعد صباحك وأهلا بك معنا على من 24.
1: يسعد صباحك، تحياتي حور،
0: تحياتي لك
1: والأخوات المستمعين،
0: أهلا بك. يعني بداية الأمر، كيف تقرؤون هذا التصعيد الكبير في اعتداءات المستوطنين خلال الساعات الأخيرة؟ يعني هل نحن أمام أحداث متفرقة أم سياسة احتلالية منهجة مبطلة؟
1: بالتأكيد هذه جرائم منظمة تقودها حكومة الاحتلال ومجموعات الإرهاب المنظمة التي تتلقى الدعم الكامل من الحكومة، سواء كان الدعم الأمني والعسكري واللوجستي والمالي. والجرائم التي ترتكب في كل مناطق الضفة الفلسطينية يقودها سموتش وبن غفير، وهم كلاهما أعضاء في الحكومة، وبالتالي لا يمكن وصف أو مجموعات التي تم إلقائها.
0: اللافت أن الاعتداءات استهدفت الإنسان والأرض والمقدسات في وقت واحد. أستاذ صلاح، من الرسائل التي يحاول الاحتلال إيصالها من خلال هذا التصعيد؟
1: هناك إصرار احتلالي مستمر بعمليات ممارسة كل الجرائم، سواء كانت لمقدرات الشعب الفلسطيني من مياه، من أراضي، من مراعي، من مناطق أثرية، من مناطق طبيعية، كلها الهدف منها قتل أي إمكانية أو مقدرات لأبناء الشعب الفلسطيني، كما قتل الإنسان الفلسطيني، كما جرى بالأمس ارتقاء شهيد في قرية المغير، ارتقاء شهيدة وحرمانها الوصول إلى المشفى في قرية سنجل، وقبلها الطفل الرضيع في منطقة دير عمار. وبالتالي هناك استهداف الوجود الإنساني لوجود إنسانية الإنسان حتى في حرية الحق والتنقل، إضافة إلى قتل الروح المعنوية لدى أبناء الشعب الفلسطيني من خلال الحصار والبوابات والإغلاقات وعدم التنقل، كما يجري صبيحة هذا اليوم في أكثر من منطقة. هناك تشديد على الحواجز ومنع حرية الحركة بسهولة، وبالتالي نحن اليوم أمام واقع قد يكون الأخطر منذ عقود على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية ومحاولات قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة.
0: يعني يا أستاذ صلاح، التقرير الأسبوعي الأخير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يتحدث عن شبكة طرق استيطانية يجري توسيعها بوتيرة غير مسبوقة في الضفة الغربية. برأيك هل نحن أمام مرحلة جديدة لم يعد فيها شق الطرق مجرد خدمة للمستوطنات بل أداة لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية؟
1: هو حور، لا يمكن أن نرى الطرق بمعزل عن باقي القضايا، الطرق الرابطة بين المستوطنات، الحواجز، البوابات العسكرية، الاستيطان، البؤر الرعوية، الجدار، كلها منظومة متكاملة الهدف منها بشكل واضح قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة، تحويل كل المناطق الفلسطينية إلى كانتونات ومعازل غير متواصلة وتعقيد حياة حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين، تسهيل حرية الحركة والتنقل للمستعمرين والمستوطنين، وهذا يشكل خطر كبير على مستقبل الشعب الفلسطيني في كل على كل المستويات الصحية التعليمية الحياتية التجارية في مناطق الضفة. والقضية اليوم إذا دققنا في بعض الإعلانات الأخيرة، سواء كان برصد أكثر من مليار شيكل لطرق رابطة بين المستوطنات، أو الإعلان عن وحدات استيطانية، أو الإعلان عن مستوطنات جديدة لم يوجد لها أي أثر في مناطق الضفة، ولكن أعلن عن مناطق بأنها سيكون عليها مستعمرات وأقرت، وهذا لم يحدث في تاريخ كل الحكومات المتعاقبة. ولكن الهدف اليوم أصبح ذات بعد سياسي إضافي، أن سموتريش وكأنه يقول حينما أقر آخر قرار في موضوع رصد أكثر من مليار شيكل لطرق الرابطة وتنفيذها خلال 3 سنوات، كأنه يقول للمستوطنين والمستعمرين انتخبوني حتى أوفر لكم هذه الخدمة للاستيطان والمستوطنين، وهو يقدم برنامجه الانتخابي مسبقا، وهذا ما جعله يتجاوز نسبة الحسم ووصل أن يحصل على 6 مقاعد، علما أن خلال السنوات 3 الماضية لم يكن يحصل على أي نسبة حسم للانتخابات في الاستطلاعات الإسرائيلية.
0: يعني إذا انتقلنا من الجانب الهندسي إلى البعد السياسي، كيف تسهم هذه الطرق في فرض واقع الضم الفعلي؟ ما أثرها على التواصل الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية وعلى فرص قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا مستقبلا؟ تفضل.
1: هي بالتأكيد حور الهدف منها سياسي، قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة، تحويل مشروع أيلون الذي بدأ من عام 67 من 7 كانتونات إلى اليوم إلى تحويل كل الضفة الفلسطينية إلى 176 كانتون غير مترابطة معزولة عن بعضها، مدن بالكامل لم تستطيع الأرياف الوصول إليها، وبالتالي نحن أمام منظومة متكاملة هي لتأبيد الاستعمار وتحويل أسوأ نظام الضفة الفلسطينية إلى أسوأ نظام أبرتاد عرفته البشرية، وأمام الضغط الدولي والاعترافات الدولية من 160 دولة بالدولة الفلسطينية قالوها جميعا، سواء كان سموتريش أو ممثل دولة الاحتلال في الأمم المتحدة، أنكم تستطيعون الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الورق ولكن سندوسها بالاستيطان. هذا ما يجري، استهتار بالمنظومة الدولية بالكامل، وهم ينفذوا سياسة عنصرية صهيونية في كل الأراضي الفلسطينية.
0: نعم، مدير دائرة الوسط في أية مقاومة الجدار والاستيطان الأستاذ صلاح الخواجة، كل الشكر لك، كنت معنا على أمن 24، شكرا لك.
1: شكرا.
0: صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء، في هذه الجولة الصباحية تابعونا دائما من خلال ترددات العاملة في محافظات الوطن: القدس، رام الله، بيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6، وطوباس 106. وكمان من خلال البث المباشر على الموقع الإلكتروني من 24.bs وتلفزيونات التفاعلية على مدى تي في وحضرة تي في وكل زونة.

0: وفي ملفنا الأخير، في الأيام الأخيرة تصدر ملف إصابات الدواجن في عدد من مزارع الضفة الغربية اهتمام المزارعين والمواطنين على حد سواء بعد الإعلان عن رصد حالات لمرض الكبد الوبائي، الأمر الذي فتح باب تساؤلات حول حجم انتشار المرض ومدى تأثيره على قطاع الدواجن والإجراءات المتخذة لاحتوائه. وللإجابة عن هذه التساؤلات ينضم إلينا عبر أثير إذاعة 24 ضيفنا مدير عام الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية في وزارة الزراعة دكتور إياد العدرة. دكتور إياد، يسعد صباحك وأهلا بك معنا على أمن 24.
1: صباحك سعيد ويسعد صباح جميع الأخوة المستمعين.
0: تحياتي لك. بداية دكتور، ما هو مرض الكبد الوبائي الذي تم رصده في بعض مزارع الدواجن ومدى خطورته على الثروة الحيوانية؟ تفضل.
1: حقيقة هذا المرض اللي هو مرض موه التمور والتهاب الكبد، اللي هي عبارة عن متلازمة مسببها فيروس من العائلة الفيروسات الغدية، وهذا مرض يعني ينتقل، قد ينتقل أفقيا أو عموديا، سواء من عبر بيض التفقيس إلى الطيور أو بين طير وطير آخر، وبالتالي أي عملية إجهاد أو ستريس يتعرض لها القطيع ينشط هذا الفيروس ويؤدي إلى إحداث أعراض مرضية تؤدي إلى نسبة عالية ومرتفعة من النفوق على عمر ما بين 20 إلى 30 يوم. نعم.
0: يعني متى تلقت وزارة الزراعة أول بلاغ عن الإصابات؟ كيف تعاملت الوزارة مع الحالات منذ هذه اللحظة؟
1: حقيقة إحنا يعني يقوم الأطباء البيطريين العاملين في القطاع الخاص عبر عياداتهم بالإشراف على كافة حظائر تربية الدواجن، ويقوم بمراقبتها اعتبارا من اليوم الأول للعمر وحتى عمر التسويق. حقيقة اشتبه بعض الزملاء في محافظة جنين وهم أطباء بيطريين عاملين في القطاع الخاص بوجود أعراض مرضية معينة، وقاموا بإرسال هاي العينات إلى المختبرات البيطرية المتخصصة، ووردت إلينا اللي هي نتائج الفحوص التي تفيد بوجود إصابتين حتى الآن مثبتات عبر نتائج مخبرية أصابت بهذا المرض، وعلى الفور أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من قبل الخدمات البيطرية لدراسة مدى انتشار المرض والإجراءات الواجب اتخاذها وطرق السيطرة والمتابعة لهذه الحالة وتقديم الإرشادات اللازمة، لأنه على الغالب هو التدخلات الرسمية للخدمات البيطرية هي في قطاع الدواجن تركز على الوقاية وتركز على ضرورة أخذ وتطبيق كافة إجراءات الأمن الحيوي لمنع انتشار المرض، لأنه الخدمات البيطرية والجهاز الرسمي في وزارة الزراعة هو يركز على عدم تفاقم الأزمة وتحولها إلى وباء، ولا يركز على حال الصحي للقطيع ذاته بحكم أنه القطيع نفسه يخضع لإشراف طبيب بيطري القطاع الخاص، لكن دورنا الوقائي هو منع انتشار وتحول الحالة المرضية إلى وباء. ومن هون قامت وزارة الزراعة بتقديم الإرشادات ونشر البيانات اللازمة التوعوية والتثقيفية من أجل الحد من انتشار المرض وتفاقم الأزمة عبر اتخاذ العديد من التدابير، على رأسها تطبيق صارم لإجراءات الأمن الحيوي والتخلص من النافق من الطيور بالطرق الصحيحة، وليس إلقائها في العراء أو على مكبات النفايات، لأنه هذا سيكون سبب مهم من أسباب نقل المرض وانتشاره وانتقاله من قطيع إلى قطيع. وأيضا تم تقديم إرشادات إلى علاقة بالتأكد من مصدر الصوص، لأنه قد يكون هناك بعض الصوصان التي تم إدخالها بشكل غير قانوني للبلاد وبالتالي تربيتها، وقد تكون هي حاملة للفيروس، حيث أن الفيروس يعني ينشط مثل ما حكينا بعد عمر 20 يوم. يعني فهي مجموعة من الإجراءات، وما زالت الحالة قيد المتابعة والمراقبة ويعني لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن شاء الله.
0: يعني هناك قلق لدى المواطنين، هل يشكل هذا المرض أي خطر على الإنسان أو على مستهلكي لحوم الدواجن والبيض؟
1: يعني أنا أستطيع أنه أنا أطمن كافة الأخوة المستهلكين والمواطنين بأن هذا المرض هو يقتصر فقط على الطيور فقط من الحيوانات، يعني لا ينتقل حتى لبقية الحيوانات ولا ينتقل للإنسان، لا ينتقل للإنسان ولا إلى المشترات على سبيل المثال، وهو يقتصر فقط على الطيور وفي أعمار محددة. ولكن طمأنتنا هذه لا تعني عدم طهي لحوم الدواجن أو بيض المائدة بالطريقة السليمة والصحيحة، لأن هناك بعض الأمراض التي قد تنتقل، فبالتالي هو لا ينتقل إلى الإنسان، ولكن هذا لا يعفي من التعامل السليم مع المواد الغذائية القادمة من الحيوانات.

0: حر تحكمه قواعد السوق والعرض والطلب، وبالتالي يعني حجم الأزمة أنا بعتقد حتى الآن يعني وفق المعلومات اللي عندنا واللي جمعناها حجم الإصابات هو محدود وليس بالطابع اللي تم تهويله عبر بعض الوسائل الإلكترونية، وتم تضخيم الحالي من باب محيلي أحكي أنه يعني كان هناك بعض البعض تصرف بطريقة الكوبي بيست، يعني صفحة نقلت عن صفحة نقلت عن صفحة، وبالتالي تحول الموضوع إلى حديث الشارع، وأنا يعني بين إيدينا حتى الآن هو يعني بؤر محدودة جدا في محافظة واحدة، وحتى ما بقدر أنا أجزم لأنه في لجنة فنية تم تشكيلها لتقييم الحالة الوبائية على مستوى الوطن، وأكيد أكيد إحنا إن شاء الله راح نشارك مع وسائل الإعلام نتائج وتوصيات هاي اللجنة.
1: نعم، مدير عام الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية في وزارة الزراعة دكتور إياد العدرة كنت معنا على من 24، شكرا لك. نعم. وطبعا هيك بنكون وصلنا لختام برنامج جولة الصباح، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا على حسن المتابعة، ولضيوفنا الكرام على مشاركتهم القيمة. كنت معكم من وراء المايك أنا حور المصري، ومن المتابعة والتنسيق زميلتي لينا سرداح، وطبعا أيضا كل الشكر لزميلها علي جاسم من الهندسة الإذاعية والبث المرئي، وعلى أمل أن نلتقي بكم في صباح جديد. أشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.
2: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح، في جولة الصباح من الأحد إلى الخميس على أمن 24. في وسط الأحداث المتسارعة يبقى صوت الاستقرار هو الأهم. أمن 24 تقدم محتوى يعزز الثقة بالمنظومة الوطنية ويحافظ على وعي المجتمع. فلسطين بتجمعنا وبتجمع قلوبنا على الثبات.

0: فلسطين بتجمعنا وصوتنا واحد. على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بوجوهها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
0: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم لينا سرداح، أهلا بكم. استشهاد مواطنة في قصف للاحتلال على حي الزيتون شرق مدينة غزة. طيران الاحتلال المروحي يطلق نيرانه باتجاه المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال القطاع. الشرطة تلقي القبض على 9 أشخاص مشتبه بهم بقضايا حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة في محافظة طي جنين ونابلس، وتم التحفظ عليهم لإحالتهم والمضبوطات لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً. جهاز الضابط الجمركي يتعامل مع 11 قضية خلال الساعات الماضية، حيث ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك نتيجة لانتهاء تاريخ الصلاحية في الخليل ورام الله، وقضايا في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وتم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم. قوات الاحتلال تعتقل 4 أطفال خلال اقتحام مدينة أريحة، وثلاثة شبان من قرية المغير شرق رام الله، وشابا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم. الاحتلال يحرق عشرات أشجار الزيتون في قرية دير قديس غرب رام الله. الاحتلال يستولي على أكثر من 16 دونما من أراضي دور القرع شمال شرق رام الله. حملة اقتحامات واعتقالات تشنها قوات الاحتلال على مختلف مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم. مستوطنون يعتدون على شاب قرب بلدة برقة شمال غرب نابلس. يعمل معبر الكرامة اليوم من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. وإلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي بثلاثة شواقل وأربع أجورات، الدينار الأردني بأربعة شواقل و28 أجورة، مليار الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل و47 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلالوة.
2: خلصنا الأخبار وصار وقت نحكي ببرنامج صبحكم بالخير، من الصحة للمواضيع الاجتماعية والثقافية، ومن القصص الملهمة للتفاصيل اللي بتشبهنا وبتلامس واقعنا وحياتنا. فقرات متنوعة، معلومات مفيدة ورفقة بتعدل المزاج، معكم في كل صباح وجبة يومية غنية. صبحكم بالخير من الأحد للخميس التاسعة صباحاً على أثير أمانة 24.

ويصبحكم بالخير. يا صباح البدايات الحلوة، صباح الفرص الجديدة، وصباح الخير لكل حدا قرر إنه يبلش يومه بابتسامة، بأمل، بتفاؤل. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في برنامج يصبحكم بالخير، وين ما كنتوا عم تسمعونا هلأ أو حتى وين ما بتشوفونا. معكم بحلقة جديدة، نهار جديد ويوم جديد. تعرفوا إحنا أحياناً منكون نستنى البدايات الكبيرة، مثلاً بداية سنة، بداية شهر، أو وظيفة، أو ممكن مناسبة معينة. ممكن نستنى كل صباح اللي هو أساساً بداية جديدة وفرصة جديدة لإلنا بحد ذاته. ليش بهلكم؟ لحتى ممكن نصلح غلطة، ننجز شغل، أو ممكن نحكي كلمة حلوة لشخص في حياتنا. استغلوا الفرص قدر الإمكان، لأنه ممكن ما في بكرة بس في اليوم. اللي بيفرق بحياتنا ما بين الإشي العادي والجميل مش الظروف أبداً، إنما القرار اللي إحنا بناخده في الصباح. كيف نبلش صباحنا؟ كيف نبدأ؟ كيف الطاقة اللي بدنا نقدمها من الصبح؟ وبأي فكرة؟ عشان هيك صباحكم خير يا كل الخير.

رح نكون احنا وياكم في هاي الساعة برفقة الصباح في مواضيع مختلفة والضيوف طبعا وفقرات حضرنا لكم اياها وبكل حب لحتى نعطيكم كمان هيك شوية ابتسامة جرعة تفاؤل او حتى معلومة. فان شاء الله يعني بهاي الساعة نحاول نفصلكم شوي عن كل المشاكل اللي عم بتصير في حياتنا، نحاول بهالساعة نخفف عنكم، نشارككم وتشاركونا كمان، ومثل ما عودناكم انه رح نقرأ صباحاتكم، رسائلكم الصباحية اللي بتبعتولنا اياها. ومعكم رح اكون انا انوار مطرية في هاي الساعة، ومن الهندسة الإذاعية اليوم معنا زميل علي نجاس. فصباح الخير يا علي.

الشارع. صباحكم فل، صباحكم ورد نرجس، مليان بالأخبار الحلوة، الأخبار اللي ما بتسم البدن، اللي بتسعدكم، اللي ممكن تفرحكم. وكمان بهالصباح منصبح على الناس اللي دائما بتدعمنا في حياتنا، دائما بتقدم لنا النصيحة مهما كانت، وعارفة عشاننا مش عشان تأذينا، عشان هي بتحبنا فعلا.

المفروض اني اخذت انا يا علي من عندك قلم على اساس بدي اكتب فيه، بس طلع بكتبش، بدي قلم ثاني. بهالصباح كمان حابه اصبح بشكل خاص خصوصي وخص نص على سيادة العميد إياد بزاري، اللي دائما يعني هو بسعى وبيقدم وبيجتهد من أجل يعني هاي الإذاعة وهذا المكان هذا المنبر، ولحتى تسمعونا بأفضل صورة وتشوفونا في هذا المكان. فصباح الخير لإله، يسعد صباحك، وشكرا لإلك على كل الجهود اللي دائما بتقدمها. طب ليش ما في ولا قلم هون حتى بالاستديو؟

بدي أصبح على عصام. صباح الخير يا عصام. طبعا أنا مش ممكن أني أنساك في برنامجنا وبهالصباح. يسعد لي صباحك. إن شاء الله نهارك يكون فل مثل القلب الطيب اللي أنت بتحمله دائما معك. صباح الخير لأبو محمود. صباح الفل أبو أحمد كمان. يسعد صباحك. وفادي. صباح الياسمين.

0: طبعا اليوم مواضيعنا مختلفة حلوة، ومثل ما عودناكم رح يكون بس ضيف معنا في برنامجنا، لأنه كمان حضرنا لكم شغلات كتيرة لحتى نحكي عنها، من ضمنها المشروبات الطبيعية اللي ممكن إحنا منجهزها ونعملها ونشتغلها في البيت ومنشربها، اللي هو الكركديه. طبعا الكركديه يعني جزء ممكن كبير كمان من المواطنين ما بيعرفه، ما بسمع عنه من قبل، وكل يوم طبعا إحنا منشوف على مواقع التواصل الاجتماعي وصفة جديدة، مشروب جديد، وكل واحد بيحكي بأنه هذا الحل السحري لحل كل مشاكل الجسم. مرة بيحرق الدهون، مرة بينظف الجسم، ومرة بيعالج الضغط والسكري أو ممكن القولون. لكن هل فعلا مشروب واحد ممكن يعمل كل هاي الأشياء مع بعض ولا لا؟ خلونا نشوف شو بتقول الدراسات، لحتى كمان ننتبه إحنا شو بنشرب وشو بناخد وإيش بنعمل. طبعاً التفاصيل كلها مع أسل زاهر في هذا التقرير، خلونا نسمع.
1: صباح الخير، عندي لكم مشروب بيخلصكم من الكرش وبنظف الجسم وبيعالج القولون وبضبط السكر وبنزل الضغط وبيحرق الدهون وبقوي المناعة، وإذا صدقنا كل شي بنشوفه على السوشيال ميديا يمكن كمان يصلح السيارة ويسكر ثقب الأوزون. للأسف ما في مشروب بالعالم بغنيك حرفياً عن الدكتور. صحيح في مشروبات طبيعية لها فوائد مثبتة علمياً زي الكركديه مثلاً، اللي بيحتوي على مضادات أكسدة وممكن يساهم في خفض ضغط الدم عند بعض الأشخاص وبدعم صحة القلب وبيساعد على ترطيب الجسم، لكن ضمن نظام غذائي صحي مش كعلاج سحري. في المقابل لما تشربه بدون ضوابط ممكن يسبب انخفاض كبير في ضغط الدم أو يتداخل مع بعض أدوية الضغط أو السكري. لهيك حتى المشروبات الطبيعية ما تكثر منها، كاسة واحدة كل كم يوم بتكفي، والقاعدة بتنطبق على كل المشروبات اللي بنشوفها كل يوم على الانترنت، زنجبيل وليمون، قرفة، خل، تفاح، مشروبات بتنزل وزنك 10 كيلو في شهر. بطل في داعي تزور الدكتور ولا حتى تلعب رياضة. كل مشروب ممكن له فوائد معينة، بس المشروبات هاي مش صيدلية ومش راح تعالج كل أمراض الجسم بكاسة واحدة. صحتك ما بتنبني على وصفة منتشرة على تيك توك أو فيسبوك، بتنبني على أكل متوازن وحركة ونوم كافي، وإذا في مشكلة صحية راجع الدكتور مش صانع المحتوى. اتذكر دايماً إذا سمعت عن مشروب بيعالج كل إشي فغالباً هو ما بيعالج ولا إشي بالطريقة اللي نحكى عنها. زوروا الدكتور واعملوا فحوصات بشكل دوري واشربوا مشروباتكم المفضلة، ولكن باعتدال.

شكرا لك يا أسال. يعني من يعني صدق ما قالت أسال إنه صحتك ما تنبنى على وصفة على الفيسبوك، وهذا اللي عم نشوفه حاليا. فلان طلع على مواقع التواصل الاجتماعي عم بيحكي عن موضوع معين، بقول إني أنا جربته واستفدت منه، فبالتالي لازم الكل يطبقه. طيب أجسامنا تختلف، كل حدا ممكن عنده مرض معين ما بزبط معه هاي الطريقة اللي انت مشيت عليها، فلذلك احنا بنترك الأطباء اللي بدرسوا سنوات من أجل انهم يقوموا بعلاجنا، ومنروح لإيش؟ لوصفة انتشرت على السوشيال ميديا لحدا جرب وزبطت معه.

0: على ملاحظة شفتها مبارح من إحدى السيارات لما كنت في شارع في مدينة رام الله. كان في أب معه طفلته وكانت طالعة بنته من السيارة من الشباك، وكان الشباك فعليا مفتوح على الآخر. يعني مثل هيك مواقف، مثل هيك لحظات، إحنا دائما بنحكي لا ما بيصير إشي، إحنا دايرين بالنا، بس كمان خدوا الأسباب. إحنا ما بنعرف إيش ممكن يصير، ممكن لا سمح الله الأب يصطدم بمطب ما كان منتبه له من قبل، فممكن الطفل يوقع من السيارة، أو ممكن يصطدم راسه بالسيارة فممكن يؤذيه كمان. فعشان هيك في أشياء معينة مثل هاي حاولوا الأهالي قدر الإمكان إنه خدوا بالأسباب، انتبهوا على أطفالكم اللي مثلاً بيكونوا طالعين من الفتحة السقف بتكون تبعت السيارة، أو اللي بيكونوا طالعين من شبابيك السيارة. سلامتكم أنتوا وأطفالكم مهمة جداً، إحنا مهمتنا فقط إنه نوعي ونصحح إن كان هناك بإمكاننا أي شيء نصححه، لكن هاي مسؤوليتك الأساسية أنت كأب وإنتي كأم. طبعاً مثل هاي المواقف عم نشوفها كتير في حياتنا، وانت ماشي بالسيارة ممكن تشوف حدا عم بيعمل تصرف معين، تصرف خاطئ. مش غلط كمان انه احنا نحكي انه هذا التصرف غلط انه ينعمل، لانه كمان ايد واحدة لحالها ما بتزقف. وعلى سيرة انه ايد واحدة لحالها ما بتزقف، اليوم في برنامجنا وفي حلقتنا في نهاية البرنامج مثل ما عودناكم رح نحكي حكاية مثل، وهي المرة تالا حبت تحكي لنا عن قصة رجع بخفي حنين. هذا المثل ممكن انا سمعته عدة مرات بس ما كنت اعرف شو القصة، فلحتى تعرفوا خلوكم معنا لنهاية البرنامج ورح تسمعوا قصة حنين وشو يعني رجع بخفي حنين. بس بعد شوي رح يكون معنا الأستاذ أيمن هودلي رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في وزارة التربية والتعليم العالي لحتى نحكي عن بوصلة، هاي المنصة الجديدة اللي رح يتم إطلاقها من أجل مساعدة الطلبة على اختيار مستقبلهم الجامعي. يعني تم اختيارها في الوقت الصح، ورح يتم الإطلاق أو الإعلان عنها اليوم في المؤتمر اللي رح يكون يمكن على الساعة 11 إن شاء الله. وإحنا بنعرف هلأ الطلبة خلصوا توجيهي، عم بيستنوا نتائج التوجيهي، ما بعد ذلك الطالب بيكون محتار مش عارف أنا إيش بدي أدخل تخصص، أنا إيش بدي أدرس، لأنه كمان ممكن بالعادة الأهل بيحكوا له شو رأيك تدخل هذا التخصص لأنه حلو، أو بطلع مصاري بحسب مثلا ما هو متداول عنا ومثل ما إحنا بنحكي بين بعض، أو مثل ناس تانية بيحكوا إنه أدرس هذا التخصص لحتى كمان تلاقي شغل. بس في طلاب ممكن بدرسوا هذا التخصص بس هم مش حابينه فعليا، وهذا اللي عم بصير بحياتنا بشكل كتير كبير. فاختيار التخصص الجامعي هو مش مجرد خطوة ما بعد التوجيه، هو فعليا قرار برسم جزء كبير جدا من مستقبل الطالب. عشان كمان ما نشوف الطلبة ممكن بدخلوا تخصص معين وبعد فترة مما بدخلوا بصيروا يحكوا انه انا اخترت خطأ او كان اختياري خاطئ. ففكرة منصة بوصلة هي اجت عشان تساعد كمان الطلبة على حتى يقوموا باتخاذ قرارهم بناء على معلومات واضحة واهتمامات معينة واحتياجات كمان سوق العمل. فهي الفرصة لحتى كمان الطلبة والأهالي يعرفوا كيف أبنائهم يختاروا التخصص صح. لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع منرحب معنا عبر الخط الهاتفي بالأستاذ أيمن هودلي رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في وزارة التربية والتعليم العالي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا عبر أثير أمن 24 أستاذ أيمن.
1: يسعد صباحك، صباح الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات جميعا، وشكرا على هذه الاستضافة.
0: يسعد صباحك. يعني كنا نحكي بأنه اليوم رح يتم الحديث من قبلكم عن في مؤتمر رح يكون إن شاء الله الساعة 11 عن منصة بوصلة، هاي المنصة الجديدة اللي رح تطلقوها من أجل الطلبة اللي رح يخلصوا توجيهي وثانوية عامة. لأنه للأسف يعني مثل ما حكيت في المقدمة أستاذ أيمن، أنه كل سنة عم نشوف طلبة بندموا للأسف من تخصصات دخلوها لأنه ما بيكون عندهم إدراك أو وعي كافي، أو ممكن أنه بسمعوا من ناس أو من أهلهم فبالتالي هم بدخلوا هذا التخصص. فلو بدنا نحكي عن منصة بوصلة كيف أجت لحتى تحل وتخفف هاي المشكلة، واللي طبعا برجع بحكي أنه اليوم رح تكون كل هاي التفاصيل في المؤتمر اللي رح تتحدثوا عنه الساعة 11.
1: مرة ثانية شكرا، وشكرا لإثارة هذا الموضوع اللي بهم كل بيت فلسطيني مهتم بالعلم وبالآلية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. يعني مرة ثانية في إطار توجه الوزارة لتقديم منظومة إرشاد وتوجيه حديثي، كنا على مدار السنوات الماضية نعتمد النشرة الإرشادية اللي بنحكي فيها عن التخصصات وأسس القبول والقروض والمنح. مع التطور اللي حصل والتطور الرقمي وتزايد الحاجة إلى معلومات أكثر شمولية وأكثر تحديث، كان لابد الانتقال إلى مرحلة أخرى جديدة، فكان التفكير في منصة بوصلة، وهي منصة تفاعلية إرشادية للتخصصات المتاحة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية. ماشي، تعتبر هاي المنصة مرجع رقمي يتيح معلومات محددة وموثوقة حول التخصصات، شروط القبول، المنح والقروض، البيانات الإحصائية الخاصة بمعدلات البطالة وسوق العمل، بما يسهم في تمكين هؤلاء الطلبة من اختيار تخصصاتهم المهنية أو الأكاديمية بصورة أدق وأوضح مبنية على أسس سليمة.
0: نعم، يعني فعليا منصة بوصلة بتساعد طلب التوجيهي أنه يوقف وقدام هذا الخيار، هذا القرار لحتى يختار التخصص الصح، بس هو ممكن عم تساعده أو بتمدوا له يد العون بهاي الشغلات نحكي لحتى هو يختار صح، ما يندم مثلا. نعم. أو ما يتردد.
1: نعم، هلا احنا حسب الدراسات اللي المعطية عنا انه 30-40% من طلبة سنة اولى في الجامعات بيقوموا بتغيير تخصصاتهم.
0: نعم.
1: وهذا ان دل على شيء بدل على انه هم اساسا اختاروا هاي التخصصات اما بناء على رغبة غير رغبتهم او ضغوطات معينة او بدون ما يدرسوا الخطة الدراسية او التخصص الدراسي اللي دخلوه. من اجل التخفيف من العبء على الاهالي وعلى ذويهم في هذا المجال، كانت هاي المنصة اللي هي منصة بوصلة لا تعطي مؤشرات للطالب. اولا اول ما يدخل الطالب على هاي المنصة هي تعطيه كم سؤال استرشادي وحبل الميول واختبار الميول وآلية الاختيار، ومن ثم يستطيع من خلالها البحث عن أي تخصص متاح في جامعاتنا الفلسطينية، وبعطيه مؤشرات كمان من خلال هذا المؤشر. مثلا أنا بدي أختار هندسي، بعطيني هندسي وين موجودة، شو أنواعها، وفي أي جامعة تدرس. بعدين مثلا اخترت هندسه مدنيه، لما اختار الهندسه المدنيه واختار الجامعه بيجي بقول لي انه حاليا بدرس هندسه مدنيه هالقد طالب، وبتخرج كل سنه منها هالقد طالب، معدل البطاله في هذا التخصص هو هالقد. فهو بعطيني مؤشرات دون ان تتدخل بشكل مباشر في توجيه الطالب او اجباره على تخصص معين. هي تعطي مؤشرات للاهل وللطلبه حول التخصصات اسس القبول والبطالة وسوق العمل.
0: حلو، يعني احنا بنحكي اجت فكرة هاي المنصة اول اشي نتيجة لملاحظاتكم اللي انتو شفتوها انه في كثير من الطلبة بيختاروا تخصصات بدون ما يكون في معلومات كافية. بعدين بنحكي انه عم بتحاولوا تربطوا ما بين التخصصات، احتياجات سوق العمل، فرص العمل، ولكل تخصص. يعني هاي فكرة كتير جميلة وحلوة وإحنا بحاجتها صراحة من زمان. طب إذا بدنا نحكي المنصة تشمل جميع الجامعات الفلسطينية والكليات الموجودة في الضفة، ولا ممكن إنه يكون في تحديث على المعلومات باستمرار؟
1: المنصة اللي راح يتم إطلاقها اليوم في قاعة الشهيد ياسر عرفات بالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تحتوي على معلومات كاملة وموثوقة عن كافة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، ضفة وغزة وقدس، في برامجها الأكاديمية وأسس القبول والمنح التي توفرها وشروط الالتحاق في أي برنامج دراسي، أعداد الدارسين في هذا التخصص، بالإضافة إلى معلومات كاملة عن الوزارة، المنح، القروض، أسس القبول المعتمدة، آلية الدراسة بالخارج، مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة. يعني هي عبارة عن يعني منصة كاملة متكاملة دليل الطالب إلى التعليم العالي الفلسطيني، سواء طلبة الثانوية العامة أو من يرغب باستكمال دراسته في أي من التخصصات في الدراسات العليا.
0: نعم، وين متاحة؟ طيب كيف بإمكانه مثلا هلأ ولد مثلا طالب عم بسمعنا هلأ حاليا بإمكانه يدخل لحتى يشوف هاي المنصة وياخد فكرة عنها، أو حتى مثلا الطالب نفسه بده يدخل لحتى كمان يشوف إيش في تخصصات، إيش اللي أنتم موفرين له من معلومات على هاي المنصة، منصة بوصلة؟
1: اليوم بعد المؤتمر الصحفي أو بعد الإطلاق للمنصة الساعة 11 بده يتم تحميلها على موقع الوزارة الإلكتروني اللي هو MOHEBNABS، بتكون متوفرة على موقع الوزارة، وبده يكون لها رابط خاص فيها، بإمكان أي شخص أو أي طالب أو ذوي الطلبة الدخول إلى موقع الوزارة أو موقع الجهاز المركزي للإحصاء، وحتكون الأيكون الرئيسية هي منصة بوصلة، ومن خلالها بيقدر يدخل على المنصة والتفاعلية ويشوف كافة الخدمات اللي بتقدمها هذه المنصة.
0: حلو، شكرا لك، شكرا كمان للوزارة اللي يعني ممكن كان للأسف يعني متأخر، بس يعني أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي فعليا، لأنه مثل هيك منصة يعني بحاجتها نحن من زمان. فحلو أنه كمان يعني اشتغلتوا على هذا الموضوع عشان الطلبة، عشان كمان أنتوا تساعدوهم لحتى ما يترددوا. فبدي أشكرك مرة تانية أستاذ أيمن هودلي، رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في وزارة التربية والتعليم العالي، وإن شاء الله مثل ما حكى الأستاذ أيمن مستمعينا اليوم بعد الساعة 11 بعد المؤتمر راح يتم إطلاق هاي المنصة، منصة بوصلة، وراح تكون متوفرة كمان على الصفحة والموقع لأي حدا من أهالي الطلبة أو من الطلبة بيحبوا كمان يدخلوا عليها يستفسروا ويعرفوا، بما أنه مش ضايل وقت كمان لحتى بعدين تطلع نتائج التوجيه. فحلو كمان كل طالب يكون فكر أخذ فكرة عن كل التخصصات وصار عنده إدراك ووعي، ممكن إذا كمان مثلا هو بده هالتخصص بس مثلا مش عارف قديش نسبة البطالة في هذا التخصص، وين ممكن يدرسه أو لا. فكل هاي التفاصيل راح تكون متوفرة في منصة بوصلة.

انت يا علي لما اخترت تخصصك اخترته عن حب ولا هيك؟ هيك؟ لانه هذا اللي بيصير اساسا في حياتنا احنا. ممكن جزء كبير من اللي بتخرجوا من الجامعات يعني بدخلوا بخلصوا من الثانوية العامة بدخلوا هيك يعني أي إشي. المهم أنا خلاص أدخل تخصص معين، أو ممكن الأهل بيرغبوا بيحبوا إنه ابنهم يدرس تخصص معين. فمنصة بوصلة يعني حلو إنه هي متوفرة حاليا ومتواجدة كمان من أجل طلبة الثانوية العامة، وفي مثل هيك فترات اللي هم بحاجتها أساساً.

0: عيلي زميلة في كحلها ليل في رشقتها قوتي.
1: صباح الخير يا عبد الله، يسعد صباحك. صباح الخير ليحيى كمان، لرامي، ريما، صباح الياسمين. يا صيل الخيل جلجيلي جد سروجي. وعشان يعني ها تكوني عارفة يا ريما، هيني صبحت عليك على الهواء، فيسعد صباحك إن شاء الله، نهارك فل. ويا سمين، إحنا منحب الناس النشيطة، الناس اللي بتكون صاحية من الصباح مصحصحة مش مكتئبة، بتحب تضحك في وجه الناس، بشوشة. صح يا علي؟ علي بس بهز براسه. خلوني كمان أصبح هاي المرة على مأمون بصباح مميز، ومنحكي له كل عام وانت بألف خير. إن شاء الله العمر كله يا مأمون تعيشه بسعادة وهنا، إن شاء الله محقق كل إشي بدك إياه الفترة الجاي. هلا ممكن إذا بدك يا مأمون بجيب مقابلة، بس يعني شو بدي أحكي له؟ بعدين بفكروني إنه أنا مستقصد أي إشي، فلا ما بزبط يا مأمون. والمفروض عشان مأمون يا علي لو سمحت بدنا إياك تسمعنا أغنية حلوة بمناسبة كمان عيد ميلاده، هو وأي حدا كمان اليوم بيصادف عيد ميلاده. كل عام وانتم بخير، أيامكم سعيدة هنا حلوة، وتضلكم هيك سعيدين مبسوطين بشوشين مثل مأمون. الله يهديك. اليوم والله في صباحات كتير صراحة عم توصلني، يسعد صباحكم. صباح الخير كمان لمحمد دراغمة، يسعد صباحك. صباح الياسمين. بعدين أكثر من حدا بيحكي لي صباح الخير يعني أنوار النشيطة، ليش يعني إحنا بالعادة بنكون مش مصحصحين على الهواء؟ والله يمكن يا علي، الحق عليك، أنا ما ليش دخل. شو بتحب تسمعنا قبل ما نروح لفياض يا علي؟

لا ما هو اسمع انت حطيت هاي الاغنيه لمأمون صح؟ بحب احكي لك ما اوكي ما بدي احكي لك لانه مأمون ما بحبش هاي الاغاني بس اطلع يعني برا بحكي لك ايش الاغنيه عشان تحط له المره الجايه الحزن مسموم قارنا الفرق يا رب الفرح دايما بيكون عامر وغامر في حياتكم ما بتشوفوا إلا كل هنا وسعادة يا رب

0: طيب احنا بكل سنة بنحكي بانه الصيف صار اشد واحمى واقصى من الصيف اللي كان قبله، بس هل فعليا احنا امام موجات حار اطول واشد، ولا مجرد شعور لانه في ارتفاع على درجات الحرارة عم نشوفها خلال هاي الاوقات؟ لحتى نعرف إجابة هذا السؤال، فياض دوابشة المتنبئ الجوي، خلونا نسمع معه في هل تشتد موجات الحر عاما بعد عام ولا لا.
1: طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام وعبر أثير إذاعتنا الصباحية، وأهلا بك زميلة أنوار، نلتقي بكم مجددا لنفتح معنا نافذة الطقس، ويسعدنا أن نطلع عليكم عبر منبرنا الصباحي لنقدم لكم الحالة الجوية مبتعدين عن التهويل، لتظل المعلومة الموثوقة هي رفيقتكم في كل صباح. فمرحبا بكم جميعا وبك زميلتي أنوار، وهي نبدأ فورا باستعراض الحالة الجوية لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. كما قالوا في تموز اقطف الكوز، تشير التقديرات لخرائط الطقس لهذا اليوم إلى سيطرة أجواء حارة بشكل لافت في المرتفعات الجبلية، بينما تكون شديدة الحرارة في معظم المناطق من البلاد، وذلك نتيجة لقفزة طفيفة أخرى تسجلها موازين الحرارة لتستقر فوق معدلاتها السنوية المعتادة بنحو حوالي 5 درجات مئوية. وبالتزامن مع هذا الارتفاع الحراري يتوقع أن تكون قيم نسب الرطوبة حوالي 50% كحد أقصى، الأمر الذي يساهم نوعا ما بشكل إيجابي في تخفيف حدة العبء الحراري ويجعل الأجواء الحارة أقل كتما وخنقا نهارا. الرياح ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة خفيفة إلى معتدلة، بينما يبقى البحر هادئا ومنخفض الأمواج. الأجواء متوقعة خلال ساعات المساء والليل تنكسر حدة الأجواء الحارة تدريجيا مع غروب الشمس، لتتحول إلى منعشة ولطيفة فوق المرتفعات الجبلية، بينما تميل للدفء في بقية المناطق، وتتحول الرياح لتصبح شمالية غربية معتدلة السرعة تتخللها هبات نشطة على فترات، في حين يتراوح ارتفاع موج البحر بين خفيف ومتوسط. خلال يوم الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، ينعكس ذلك على شكل أجواء صيفية حارة فوق المرتفعات الجبلية، بينما تتحول لتصبح شديدة الحرارة في بقية المناطق تحديدا المناطق الغورية والمنخفضة. يوم الثلاثاء يستمر الصيفي وتيرة مستقرة، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية، أيضا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة في أغلب المناطق من البلاد. يوم الأربعاء تسجل درجات الحرارة قفزة إضافية، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدل السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، وتعود الأجواء لتصبح شديدة الحرارة في أغلب المناطق من البلاد وحارة بشكل لافت في المرتفعات الجبلية. حفاظا على سلامتكم في هذه الأجواء الحارة، نلخص لكم مواطنينا الأعزاء أهم التحذيرات والتوجيهات الميدانية. المواطنون الكرام، يرجى تجنب شمس الذروة تحديدا ما بين الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، وشرب السوائل بكثرة، ويحذر تماما ترك الأطفال أو المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة، بالإضافة إلى أنه يمنع منعا باتا إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر، تجنبا لاندلاع حرائق يصعب السيطرة عليها تحديدا في المناطق الحرجية أو المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، كل التحية لجهودكم، ينصح بالتناوب في الظل قدر الإمكان ومواصلة شرب المياه لتفادي الجهد الحراري في الميدان. العمال وسواء الميدان، يرجى تنظيم الجهد البدني وتجنب الإرهاق عبر أخذ استراحات دورية في أماكن مظللة وجيدة التهوية. المزارعون ومربو الثروة الحيوانية، ينصح بري المحاصيل في أوقات الصباح الباكر أو في ساعات المساء المتأخر، مع تأمين مياه وفيرة وتهوية ممتازة لقطعان المواشي والدواجن. الآن ننتقل معكم مستمعينا الأكارم إلى استعراض درجات الحرارة العظمى نهارا والصغرى ليلا في مختلف المناطق من البلاد. في مدينة القدس وبيت لحم يتوقع أن تكون عظمى هذا اليوم 33، بينما تنخفض الصغرى ليلا إلى 23، رام الله والبيرة والخليل 32-22، نابلس وسلفيت 34-24، جنين طول كرم قلقيلية 37-26، غزة خان يونس ورفح 33-26، أخيرا في الريح يتوقع أن تكون عظمى هذا اليوم 43 والصغرى 30. وفي الختام يبقى في كل هذا في علم الله وحده، وكان الله في عون شعبنا العظيم الصامد في كل الظروف. نتمنى لكم يوما صيفيا جميلا وآمنا، وعودة إليك زميلتي أنوار لمتابعة بقية فقراتنا برنامجنا الصباحي.
0: شكرا لك يا فياض دوابشة، وشكرا على هاي المعلومات، وأهم إشي تاخدوا بجميع النصائح قدر الإمكان اللي بيحكي عنها فياض من أجل صحتكم وسلامتكم.

بحكي له يعني ارتفاع درجات الحرارة هاي اللي إلها كم من يوم يعني رح يصير في انخفاض عليها شوي، بقول لي هذا المستوى الطبيعي أساساً، لسه ما في ارتفاع لدرجات الحرارة، إحنا بفصل الصيف، وإحنا بنعرف كمان إنه أشد أشهر السنة حر هو شهر 7. متى بيخلص شهر 7 يا عادي؟ نطور؟ ضايله سنتين؟ يسعد صباحك يا حسن، صباح الياسمين. حسن بحكي لي من بداية البرنامج صبحت عليكي انتي وعلي، ولحد هلأ ما قرأتي رسالتي، حقك علينا. بس عن جد في رسائل انا عم بحاول قدر الامكان اني اقرأ اللي بلحقهم او اللي بشوفهم، لاني مش دايما يعني بكون ماسكة التليفون. تزعلش، حقك علينا.

0: انتوا بس خليكم هون. خلص بزبطش حكي. ما هو بزبطش كمان اترك المستمعين هلا واحكي لهم عن اذنكم بدي اروح افطر وارجع. طيب بما انه هديل هون وهديل هاي المرة مجهزت لنا تقرير بتحكي عن الذكاء الاصطناعي وهل هو فعليا بيساعد العقل ام هو بديل عنه. سألنا مثلا زمان لما كنا بدنا نعرف عن معلومة معينة منروح نفتح كتاب ومنروح نفتح على الانترنت منفتش ومنقارن بين أكتر من مصدر. هلأ منروح لإيش؟ للذكاء الاصطناعي. منروح منكتب له هالسؤال وهو بجاوبنا بدون ما نروح نسأل ونتأكد وناخد معلومات ونشوف هل هي صح ولا لا. فهل فعليا التكنولوجيا عم بتساعدنا نفكر بشكل أفضل ولا صرنا نخليها شوي شوي شوي شوي بتفكر عنا؟ الإجابة مع هديل أبو زينة. خلونا نسمع.
1: في الماضي كان الوصول إلى المعلومة يتطلب البحث والقراءة والمقارنة بين المصادر وربما ساعات من الجهد للوصول إلى إجابة موثوقة. أما اليوم فلم يعد الأمر يحتاج سوى إلى كتابة سؤال لتصل الإجابة خلال ثواننا، وقد تكون رسالتنا أو تقريرنا أو حتى حلا لمسألة معقدة. لكن مع هذه السرعة والسهولة يبرز سؤال مهم: هل يساهم الذكاء الاصطناعي في تطوير قدراتنا على التفكير أم أنه يجعلنا نعتمد عليه إلى درجة تضعف تلك القدرات؟ حذرت دراسة حديثة من أن الإفراط في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل روبوتات المحادثة قد يؤثر سلبا في الذاكرة والتفكير النقدي والقدرة على اتخاذ القرار، رغم أنه يحسن الأداء أثناء إنجاز المهام على المدى القصير. وفي إحدى الدراسات التي شملت أكثر من 1200 مشارك استعان الباحثون بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المشاركين في حل المسائل وفهم النصوص، وأظهرت النتائج أن أداء المشاركين كان أفضل أثناء استخدامهم هذه الأدوات، إلا أن مستواهم تراجع بشكل ملحوظ عندما طلب منهم إنجاز المهام نفسها من دون أي مساعدة. وكأن العقل بدأ يعتاد على وجود من يفكر نيابة عنها. ولم تتوقف التحذيرات عند هذا الحد، إذا أشارت دراسة أخرى أجراها باحثون إلى أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تراجع مهارات التفكير النقدي وإضعاف القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، خاصة عندما يطلب من الأشخاص الاعتماد على أنفسهم في تحليل المعلومات. ويطلق الخبراء على هذه الظاهرة مصطلح التفويض المعرفي، ويقصدون بأنه انتقال جزء من عمليات التفكير والتحليل إلى الآلة بحيث

التقنية؟ لا، فقد أكد المختصون أن المشكلة لا تكمن في التقنية نفسها، بل في طريقة استخدامها. فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة فعالة للتعلم وتنظيم الأفكار وتسريع إنجاز المهام، شريطة أن يستخدم لدعم التفكير لا ليحل محله. ولهذا بدأت بعض شركات التكنولوجيا بتطوير أدوات تعليمية تعتمد على طرح الأسئلة وتقديم التلميحات التي تساعد المستخدم على الوصول إلى الحل بنفسه، بدلاً من تقديم الإجابة مباشرة، بهدف الحفاظ على دور العقل في عملية التفكير. كما أضافت شركات أخرى تنبيهات تشجع المستخدمين على التحقق من المعلومات وعدم التعامل مع كل ما ينتجه الذكاء الاصطناعي باعتباره حقيقة مطلقة. وقد يكون الذكاء الاصطناعي من أبرز ابتكارات هذا العصر، لكنه لا يستطيع أن يحل محل العقل البشري، فكلما اعتمدنا عليه ليختصر عنا التفكير فقد نفقد تدريجياً مهارات اكتسبناها عبر سنوات من التعلم والتجربة.

يسعد لي صباحكم من جديد. صباح الخير لكل اللي بنضم معنا حاليا عبر السمع واللي بشوفنا كمان. 59 دقيقة وفي آخر دقائق البرنامج. انت ليش بتخليش الواحد ياخذ راحته شوي؟ ولا ليش؟ عشان يعني انت ما روحات؟ ما انا عارفة، انا اللي بعرف. بدي أصبح على الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. يسعد صباحكم، إن شاء الله الفرج القريب لكم ولكنا أيضا إن شاء الله. صباح الخير لأهلنا في قطاع غزة، غزة المنكوبة، غزة اللي بتعاني من سنوات وحتى اليوم. إن شاء الله الله بيكون بعونها، بعون شبابها، نسائها ورجالها، صبايا، الأطفال الموجودين هناك كمان.

يسعد صباحك يا رامي. حكيت لك صبحنا على رامي احنا ما صبحنا صح؟ مش عارفة بس صباح الخير يا رامي، ما تزعل ولا يهمك. طبعا احنا معكم في برنامج صبحكم بالخير كل احد واثنين في مواضيع مختلفة متنوعة، وكمان برنامج خفيف لطيف ومنستقبل فيه صباحاتكم، رسائلكم او اي شيء بتحبوا تحكولنا عنه في البرنامج. شكله بلشنا نصحصح لسه. انت اي ساعة بالضبط بتصحصح عشان انا احكي مع سيادة العميد ونغير موعد البرنامج؟ الساعة 7-8 بالليل خلص، انا عجبني هذا الوقت.

0: طب نروح معكم مستمعينا
1: لآخر فقرة معنا في البرنامج، بما أنه علي كتير مستعجل علي اليوم لحتى يخلص ويقوم يفطر. إحنا بحياتنا اليومية وبحياتنا العادية بنستخدم كتير أمثال شعبية، لأنه بتكون مثلاً مرتبطة بشكل تلقائي في موقف معين عم بيصير معنا، ممكن منرددها كمان من غير قصد، وطبعا احنا بنكون كمان ما بنعرف من وين اجت هاي القصة، من وين اجت هاي الحكاية، شو في وراها. فمثلا لما بنحكي عن شخص رجع خسران وما حقق اللي كان بده اياه ولا حقق كمان مراده من اشي معين، بنقول رجع بخفي حنين. طب مين هو حنين وليش اسمه صار مرتبط بالخسارة؟ خلونا نرجع بالزمن شوي ونعرف القصة مع تالا الهدار.
2: كتير مرات بنسمع حدا يحكي فلان رجع بخفي حنين، والمقصود فيها انه رجع خسران وما حقق اللي كان طالع عشانه، لكن مين هو حنين وشو قصته؟ القصة بتقول انه زمان كان في اسكافي اسمه حنين، يعني واحد شغلته يصنع الأحذية الجلدية أو اللي كانوا يسموها زمان الخفاف، وكان معروف إنه شاطر بشغله. بيوم من الأيام أجا عنده أعرابي بده يشتري خوف، قعد يقلب بالأحذية ويقيس ويفاصل بالسعر، وأخذ من وقت حنين كثير، وكل ما حنين ينزل بالسعر الأعرابي يضل يفاصل أكثر. وبعد كل هالوقت قرر الأعرابي إنه ما يشتري وترك المحل ومشي. حنين انزعج وحس انه الاعرابي ضيع وقته واستهان فيه، فقرر يعلمه درس لكن بدون مشاكل او شجار، واستخدم ذكائه. طبعا عرف الطريق اللي رح يرجع منه الاعرابي وحط خف واحد بنص الطريق، وكمل شوي وحط الخف الثاني بمكان ابعد. مر الاعرابي وشاف الخف الاول ووقف يتطلع عليه وقال شو الفايدة من خف واحد، وتركه وكمل طريقه. بعد مسافة شاف الخف الثاني، ولما انتبه انه نفس الخف الاول ضرب كف بكف وقال يا ريتني اخذت الاول، كان صار عندي زوج كامل. فنزل عن ناقته وتركها مع كل اغراضه ورجع يركض حتى يجيب الخف الاول. اما حنين فكان مستخبي وعم يراقب، اول ما شاف الاعرابي ابتعد عن ناقته طلع بسرعة واخذ الناقة بما عليها واختفى. رجع الأعرابي وهو فرحان لأنه لقى الخف الأول، لكن لما وصل كانت المفاجأة، لا في ناقة ولا أغراض ولا أي إشي، وما ضل بإيده غير الخفين. ولما رجع على قومه وسألوه شو جبت معك من سفرك، صاروا يحكوا رجع بخفي حنينة. ومن يومها أصبح هذا المثل يقال لأي شخص طلع بده يربح أو يحقق هدف لكنه رجع خالي الوفاض، أو حتى خسر أكثر مما كان معه. والجميل بهاي القصة إنها بتذكرنا إنه مرات التردد أو الطمع أو حتى الاستهانة بالناس ممكن يكلف الإنسان كثير، وعشان هيك لليوم إذا شفنا حدا رجع من شغله بدون نتيجة أو خسر بدل ما يربح بنحكي له رجعت بخفي حنين.
1: شكراً لك يا تالا. زي ما بقولوا الطمع بضر ما بنفع.

يسعد صباحك يا نور. نور بتسأل بكرة شو القصة اللي محضرينها؟ حضرناها احنا وخلصنا صح يا علي ولا لا؟ مش عارفة بس اعتقد انه اخترنا مثل متداول كتير ومعروف. بس اذا ببالك اي اشي كمان ابعتيلي يا نور الايام القادمة الاسبوع القادم ان شاء الله من عيوني بنحكي عنه.

أنا مش حكي إشي، بس البنات كانوا حكين لي بتخلي علي يخلص البرنامج بكير. طيب دقيقتين منيح، بس عشان هيك يسعد صباحك يا تالا. غريبة تالا، شو بتعمل معنا على السماء؟ في حدا بيكون معطل وبصحى من الصبح بدري؟ تالا أكيد. تالا بتحكي المثل الجاي اللي محضرتنا إياه، طب الجرة عتمها بتطلع البنت لإمها. طب ليش حكيت يا تالا؟ كان خلينا مفاجأة. شو قصة هذا المثل؟ بكرة رح تعرفوه مع تالا إن شاء الله في نهاية البرنامج مثل ما عودناكم. حتى بكرة استنونا وكونوا معنا على السمع في صبحكم بالخير. شكرا لكم، شكرا لكل حدا بعت لنا رسائل صباحية صبح علينا، يسعد لي صباحكم. ووصلنا معكم لنهاية البرنامج، تحيات لكم. أنا أنوار مطرية ومن الهندسة الإذاعية علي نجاس. كونوا سالمين حتى الملتقى غدا، إلى اللقاء.

0: خلصنا الأخبار وصار وقت نحكي ببرنامج صبحكم بالخير، من الصحة للمواضيع الاجتماعية والثقافية، ومن القصص الملهمة للتفاصيل اللي بتشبهنا وبتلامس واقعنا وحياتنا. فقرات متنوعة، معلومات مفيدة ورفقة بتعدل المزاج، معكم في كل صباح وجبة يومية غنية. صبحكم بالخير من الأحد للخميس 9 صباحاً على أثير أمانة 24.
1: رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث، بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمان 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: أهلا بكم إلى نشرة أمن 24 الموجزة، تقدمها لكم هادي الأبوسينا. تواصل قوة الاحتلال هذا اليوم 83 بعد 200 على توالي خرق اتفاقية الهدنة التي نصت على وقف الحرب العدوانية على قطاع غزة عبر عمليات إطلاق نار وقصف جوي ومدفعي، تزامنا مع استمرار توسيع ما يسمى بالخط الأصفر. وارتكبت قوة الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم 12 انتهاكا جديدا لهدنة غزة، تخللها إسقاط قنابل بشكل مباشر على منازل مأهولة وإطلاق نار وغارات جوية وقصف مدفعي. أفادت مصادر طبية بوصول شهيدين إلى مجمع الشفاء الطبي صاحب اليوم جراء قصف مدفعي استهدف شارع كشكو في حي الزيتون شرقي مدينة غزة خلال ساعات الليل، منوها إلى أنه تعذر انتشالهما ونقلهما في حين بسبب خطورة الأوضاع واستمرار القصف على الحي. أما في الضفة الغربية، شنت قوة الاحتلال فجر هذا اليوم حملة مداهمة واعتقالات 13 مواطنين على الأقل من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اقتحام للمنازل وتفتيشها والاعتداء على المواطنين. تعامل جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية مع 11 قضية، بينها 6 قضايا بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة، شملت ضبط وإتلاف نحو 4.5 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك في الخليل ونحو 100 كيلوغرام في رام الله، إضافة إلى ضبط 62 عبوة مضادة للحشرات مقلدة لعلامة تجارية. كما تعامل الجهاز مع 5 قضايا في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وحال المخالفين إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية. ميدانيا احرق مستوطنون مسجد قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى لأضرار كبيرة في المبنى ومحتوياته. هذا وأدانت وزارة الأوقاف الحدث واعتبرته عملا إرهابيا، وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة داعية الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لحماية المواطنين والمقدسات ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء. أغلقت قوة الاحتلال فجر هذا اليوم المدخل الغربي الفرعي لقرية برقة شمال غرب نابلس بالسواتر الترابية لتصبح جميع مداخلها الغربية مغلقة، كما دهمت عدة منازل وفتشتها وأخضعت عددا من المواطنين للتحقيق الميداني في ظل استمرار إغلاق المدخل الرئيسي للقرية منذ 3 سنوات ضمن سياسة العقوبات الجماعية. إلى الخبر الأخير، استضافت القاهرة المؤتمر الدولي السنوي حول القدس بتنظيم اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وبالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الخارجية المصرية بمشاركة دولية واسعة. وناقش المؤتمر مكانة القدس الدينية وأوضاع سكانها والتحديات التي تواجه المدينة، وفي ختامه أكد المشاركون ومن بينهم السفير رياض منصور أهمية دعم القدس وتثبيت حضورها في صلب القضية الفلسطينية، مشيدين بالدور المصري في استضافة المؤتمر، كما يواصل وفد اللجنة لقاءاته الرسمية في القاهرة مع مسؤولين مصريين وعرب. إلى حالات الطقس، توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. أخيرا لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا اليوم، الدولار يصرف اليوم ب3.4 أجورات، الدينار ب4.29 أجورة، أما اليورو ب3.48 أجورة. نهاية النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24، في أمان الله.

إحنا الأمل وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24 إذاعة المؤسس الأمني الفلسطيني. صوتنا واحد لأجل فلسطين. من القدس لغزة، من جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله بيت لحم. 97.3 الخليل غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24 فلسطين بتجمعنا.

0: العاشرة والنصف بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمان 24. البداية بمحافظات الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج حاجز عين سينيا أزمة، وتفتيش أيضا للخارج بوابة سنجل مغلقة، بوابة النبي صالح تفتيش جبع وقلنديا، جميعها كثافة سير. ننتقل إلى محافظات الجنوب، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء دورة الفوار زيف وسعير النبي يونس العروب العجوري، جميعها مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين كفر الديك جماعين، جميعها مغلقة. عنبتة كثافة سير للخارج للداخل سالك، جبارة مغلق بالاتجاهين. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة. تقوم العمل في إذاعة 24، يتمنى لكم طريقا أمينا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: صباح الخير، معكم حور المصري، أهلا بكم. شهيداً في قصف مدفعي على حي زيتون جنوب شرق مدينة غزة منذ صباح اليوم. إصابة طفلة برصاص قوات الاحتلال في منطقة بئر 19 في مواصل مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. الشرطة تلقي القبض على 9 أشخاص مشتبه بهم بقضايا حيازة وتعاطي وترويج مواد يشتبه أنها مخدرة في محافظة طي جنين ونابلس، وتم التحفظ عليهم وإحالتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وصولاً. جهاز الضبط الجمركية يتعامل مع 11 قضية خلال الساعات الماضية، حيث ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك نتيجة لانتهاء تاريخ الصلاحية في الخليل ورام الله، وأيضا قضايا في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وتم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية عليهم وتسوية أوضاعهم. إصابة 4 مواطنين جراء اعتداءات المستوطنين عليهم في منطقة الظهرة في بلدة بيتا جنوبية نابلس. قوات الاحتلال تعتقل 4 أطفال خلال اقتحام مدينة أريحة، وثلاثة شبانا من قرية المغير شرق مدينة رام الله، وشابا من بلدة القدرة جنوبية بيت لحمة. الاحتلال يستولي على أكثر من 16 دونما من أراضي بلدة دور القرع شمال شرق مدينة رام الله. وأيضا قوات الاحتلال تواصل إغلاق قرى نحالين وحوسان وبتير والجعبة في محافظة بيت لحم اليوم الثاني تواليا. فتوح يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين ووضع حد للجرائم بحق شعبنا. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة على معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. ولأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى اللحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3.04 أجورات، الدينار الأردني ب4.28 أجورة، مليون الأوروبي فيصرف مقابل 3.47 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
1: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً

0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صمود في وجه الحصار، البرنامج الذي يسلط الضوء على قصص الثبات الفلسطيني اليومية، تلك القصص التي لا تكتب فقط بالشعارات بل تصنع بالفعل والعمل والإرادة فوق الأرض. معكم من الإعداد والتقديم أنا لينا السرداح وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي حال جاز. تابعونا دائما عبر تردداتنا العاملة في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، أريحة 107، طوباس 106، أو عبر موقعنا الإلكتروني أمن 24.bs أو عبر تلفزيوناتنا التفاعلية مدى تي في وحضارة تي في وكول زون. حلقتنا اليوم نفتح فيها ملفا جديدا يتعلق بمدينة الخليل، المدينة التي تختزن تاريخا دينيا وحضاريا يمتد آلاف السنين، والتي تشهد بشكل متواصل إجراءات الاحتلال التي تمس الأماكن الدينية والتراثية في ظل تصاعد محاولات فرض السيطرة على المواقع ذات الرمزية التاريخية. فقد شهد مقام النبي نوح عليه السلام في بلدة دورة جنوب غرب الخليل إجراءات واقتحامات إسرائيلية أثارت حالة من الاستنكار لما يحمله الموقع من مكانة دينية وتراثية لدى الفلسطينيين باعتباره أحد المعالم التاريخية المرتبطة بالإرث الإسلامي في المنطقة. ويأتي هذا التطور في ظل واقع تشهده مدينة الخليل ومحيطها من تصاعد من الاعتداءات على المواقع الدينية والأثرية ومحاولات متكررة للتدخل في إدارة هذه المواقع أو تغيير طابعها التاريخي والحضاري. وتعد الخليل من أكثر المدن الفلسطينية تعرضاً لإجراءات الاحتلال نظراً لما تتمتع به من أهمية دينية وتاريخية، حيث تضم العديد من المواقع التي تشكل جزءاً من أساسيات من الهوية الثقافية والدينية للشعب الفلسطيني. ويحذر مختصون في مجال التراث من أن استهداف المواقع الدينية لا يقتصر على الجانب الميداني فقط، بل يرتبط بمحاولات إعادة صياغة الرواية التاريخية والسيطرة على الأماكن ذات الرمزية وتحويلها إلى أدوات ضمن الصراع السياسي. كما أن الاقتحامات المتكررة للمواقع الدينية والأثرية تطرح تساؤلات حول حماية التراث الثقافي في الأراضي الفلسطينية ودور المؤسسات المحلية والدولية في الحفاظ على هذه المواقع ومنع العبث بطابعها التاريخي. للحديث عن القيمة التاريخية والدينية لمقام النبي نوح عليه السلام وتداعيات الاقتحامات والإجراءات التي تطال المواقع التراثية في محافظة الخليل، ينضم إلينا مدير عام السياحة والأثار في الخليل الأستاذ جبر الرجوب للوقوف على أهمية هذا الموقع والجهود المبذولة للحفاظ على الموروث الحضاري الفلسطيني وحماية المعالم التاريخية. أهلا وسهلا بك معنا عبر أثير أمن 24.
1: حياك الله وتحياتي لإلك ولكل المستمعين الكرام.
0: أهلا بك. يعني أستاذ جابر، بداية حدثنا عن مقام النبي نوح عليه السلام، ما القيمة التاريخية والدينية لهذا الموقع التاريخي والديني؟
1: يعني في البداية مقام النبي نوح الواقع على بعد 300 متر من مركز مدينة دورة وللغرب من مدينة الخليل، نتحدث عن 7 كيلومترات للغرب من مدينة الخليل. هذا الموقع وهذا المقام يمثل حقيقة جزء من المشهد الديني والتراثي في محافظة الخليل، ويعكس ارتباط المجتمع الفلسطيني بمواقعه التاريخية والدينية عبر القرون. بالحديث عن تاريخ هذا الموقع، يعني الموقع الرواية التاريخية الشفوية المنقولة تتحدث قبل 150 عام زار وفد من تركيا ومن الأناضول مدينة دورة، وكان على رأسهم عبد القادر الأفغاني. وحين وصولهم للموقع كان عبارة عن كومة من الحجارة، فتعاون هذا الوفد مع المجتمع المحلي، تم بناء الغرفة الأولى واستخدامها ككتاتيب للتدريس، ومن ثم بني المسجد أو المقام الحالي الذي يتقدمه رواق مكون من 3 أقواس يؤدي إلى ساحة الصلاة، وفيما بعد نتحدث عن الغرفة التي تحوي هذا المقام. عبد القادر الأفغاني ذاك الرجل الصوفي الذي لا زال امتداد عائلته موجود في دورة وهي عائلة الهندي، والتي كانت هذه العائلة تقوم على خدمة ورعاية هذا المقام منذ ذلك اليوم حتى يومنا الحالي. طبعا في هذا الوقت يعني نتحدث عن مساحة تقريبا ضنمين تتبع ملكيتها لوزارة الأوقاف، نتحدث عن تكية يعني في العام 2016 تم إنشاء تكية في الموقع تقدم خدمات لأصحاب الحاجة، وبالتالي هذا الموقع هو موقع ديني تراثي فلسطيني تاريخي، سجلت وزارة السياحة والأثار ضمن الشواهد الأثرية والتاريخية والدينية في محافظة الخليل، وقامت بإدراجه على مسار فلسطين التراثي الذي يبدأ من شمال فلسطين وصولا إلى أقصى الجنوب، وتولي حقيقة وزارة السياحة والأثار أهمية قصوى لهذا الموقع ولمواقع أخرى دينية يعني في دورة وفي غير دورة.
0: يعني أستاذ جبر، كيف تصفون طبيعة اقتحام الاحتلال الأخير للمقام وما الذي حدث على الأرض؟
1: يعني صراحة أنه ما نشهد من اقتحامات متكررة للمواقع الأثرية والدينية الفلسطينية ومنها مقام النبي نوح في دورة، هذا الأمر يأتي في إطار محاولات الاحتلال فرض روايته الإسرائيلية الصهيونية المزعومة على الموروثنا الثقافي الفلسطيني. طبعا الاحتلال الإسرائيلي عادة ما يستغل هذه المواقع التاريخية والدينية من أجل إعادة تفسير رواية هذه المواقع بما يخدم أهدافه السياسية. يعني دائما هذا العدو لا يمتلك هوية، ومن لا يمتلك هوية يحاول دائما أن يبحث عن هوية من خلال مقدراتنا التاريخية وموروثنا الثقافي ومواقعنا الأثرية. مؤخرا يعني الهجمة الاستيطانية والهجمة بحق موروثنا الثقافي يعني بدأت وازدادت واشتعلت بعد أحداث 7 أكتوبر. مؤخرا في شهر حزيران، في منتصف حزيران الماضي، وما نشرت ما يسمى صفحة الإدارة المدنية الإسرائيلية يعني مواقع أثرية تقع في مناطق سي في كل فلسطين وفي كل محافظات الوطن، تم تضليل هذه المواقع باللون الأصفر وإبرازها كمواقع تقع في مناطق جيم، وهي مناطق يعني مواقع يعني بالحقيقة مواقع أثرية تعود لآلاف السنين، وستبقى هذه المواقع تحاكي الزائر بأصالتها وعروبتها. وكل الاعتداءات الإسرائيلية بحق المقامات والأضرحة والمواقع الأثرية والدينية والتاريخية يعني حقيقة ستبقى يعني مجرد هجمات لن تغير من الحقائق التاريخية لهذه المواقع، بل تستوجب منا يعني كوزارة وكمجتمع محلي وكل الشركاء مزيد من العمل لحماية هذه المواقع وتوثيقها وصونها وفق القانون الدولي اللي بيحمي هاي الممتلكات الثقافية اللي وقعت عليها يعني صراحة كل الدول، إنه هذا القواعد القانون الدولي والاتفاقيات الخاصة بحماية التراث الثقافي، وفي مقدمة اتفاقية لاهاي لعام 1954 اللي بتأكد على حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، بالإضافة لاتفاقية التراث العالمي لعام 1972. وبالتالي يا سيدتي وزارة السياحة والآثار يعني تقوم برصد وتوثيق هذه الانتهاكات من أجل مخاطبة الجهات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات بحق هذه المواقع التاريخية والدينية.
0: نعم، يعني بتغيير المواقع ومعالم الحضارة الفلسطينية، ما خطورة استهداف المواقع الدينية والأثرية من الناحية الثقافية والحضارية على فلسطين؟
1: يعني الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرت هو يبحث عن هوية، وبالتالي هجمته على هذه المواقع وعلى المواقع الدينية تحديدا المتمثلة في المقامات والأضرحة لن تثني وزارة السياحة والآثار عن القيام بواجبها. وزارة السياحة والآثار تقوم بدور محوري في حماية هذا الإرث الوطني. احنا يعني على سبيل المثال لا الحصر في مدينة دورة وحدها قمنا بعمليات تأهيل وصيانة لمقام لا يبعد عن مقام النبي نوح سوى بضعة أمتار، مئات الأمتار، وهو مقام العابد. هذا المقام الرابط على تلة تشرف على الساحل الفلسطيني المحتل، قامت الوزارة عبر شركائها بتأهيل هذا الموقع كرسالة للاحتلال الإسرائيلي بأن هذا الموقع مثل كل المواقع الدينية والأضرحة والمقامات المترامية الأطراف على كل
0: نعم. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ جبر الأرجوب، مدير العام للسياحة والأثار في محافظة الخليل، سنعود له بعد قليل. يعني لا تقتصر تداعيات هذه الإجراءات على الجانب الأمني والسياسي فقط، بل تمتد إلى الجانب الثقافي والتراثي، إذ يحذر مختصون من أن استهداف المواقع الدينية والتاريخية يمس الهوية الحضارية للشعب الفلسطيني ويؤثر على إمكانية الحفاظ على هذه المواقع باعتبارها جزءا من الذاكرة الجماعية والتراث الإنساني. بالعودة إلى مدير عام السياحة والأثار في الخليل الأستاذ جبر الأرجوب، أهلا بك مجددا معنا.
1: حياك الله وآسف على انقطاع الخط. يعني صراحة
0: هلأ يعني تحدثنا عن خطورة استهداف المواقع الأثرية وبالخصوص مقام النبي نوح، هل تعرض الموقع سابقا لإجراءات أو محاولات من تدخل من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين؟
1: يعني صراحة الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرت يعني في ظل هجمته المسعورة على مواقعنا وتراثنا وموروثنا الثقافي في كل محافظات الوطن يستهدف كل ما يتعلق بتاريخنا وإرثنا. هذه الهجمة على كل شجرة وكل حجرة في فلسطين لن تثنينا كفلسطينيين، ولن تثني وزارة السياحة والآثار عن القيام بواجباتها في الحفاظ على موروثنا الثقافي وإرثنا التاريخي الممتد منذ آلاف السنين. الهجمة الإسرائيلية بحق موروثنا الثقافي تتصاعد في الآونة الأخيرة، وكان من ضمنها يعني قبل يومين قوات الاحتلال الإسرائيلي في زيارات مع ما يسمى سلطة الآثار الإسرائيلية المزعومة، اللي زارت العديد من المواقع الأثرية في منطقة الجنوب الفلسطيني ومن ضمنها مقام النبي نوح الواقع في دورة. طواقم وزارة السياحة والآثار وبالشراكة مع بلدية دورة قبل أيام وقبل أسبوع بدأنا بعملية توثيق المباني التاريخية، واللي أطلقها معالي الوزير قبل 10 أيام من دار بلدية دورة بتوثيق المعالم التاريخية والمباني التاريخية في مدينة دورة، وتم توثيق المقام مثل المباني التاريخية الموجودة داخل حدود البلد القديم في مدينة دورة. واجبات وزارة السياحة والأثار وجهودها مستمرة، ونحن نقوم بدور محوري في حماية هذا الإرث الوطني من خلال توثيقها ومن خلال رصد كل الانتهاكات والاعتداءات التي تتعرض إلى مواقعنا الأثرية. نقوم بإعداد تقارير فنية ورفعها للجهات الدولية ذات العلاقة، واللي في مقدمتها صراحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اللي هي اليونسكو، بهدف مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته المتكررة بحق تراثنا. في نهاية هذا الشهر يا سيدتي ستعقد جلسة في كوريا يتم لليونسكو، وسيتم تداول كل الملفات اللي قامت بها وزارة السياحة والآثار ورفعتها للجهات القانونية والدولية بالشراكة مع وزارة الخارجية. وصراحة هذا الملف يعني يلقى اهتمام كبير جدا وموضوع على طاولة سيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، ونرصد كل تحرك وكل انتهاك بحق مقدراتنا التراثية والثقافية من أجل أن يتم مساءلة الاحتلال في نهاية هذا الشهر الذي سيعقد في كوريا إن شاء الله. ويعني الاعتداء على مقام النبي نوح هو نفس الاعتداء على الحرم الإبراهيمي، نفس الاعتداء على كل مقدراتنا التاريخية والثقافية في كل فلسطين التاريخية.
0: نعم، يعني بركة جهودكم في محاولة لإيصال الصوت الفلسطيني. أستاذ جبر، يعني ما أبرز المواقع الدينية والأثرية في الخليل التي تتعرض لإجراءات إسرائيلية خلال سنوات أو منذ بداية الحرب الإبادة على غزة؟
1: يعني صراحة أبرز هذه المواقع والذي يأتي على رأس الهرم في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق مواقعنا الأثرية، يأتي الحرم الإبراهيم الشريف الرابط في قلب البلدة القديمة. هذا الموقع وهذا المكان الديني التاريخي الذي يعني كل حجرة في هذا الموقع لو نطقت لنطقت بعروبته وقداسته وعروبته وفلسطينيته. بالتالي هذا الاعتداء المتكرر يوميا على هذا الموقع ليل نهار يجسد أطماع الاحتلال في السيطرة على هذا الموقع وأطماعه على السيطرة على كل ما يمس الإرث التاريخي الفلسطيني. هذا الموقع يعني على سبيل المثال يمنع رفع الأذان فيه منذ أكثر من 20 يوم، لا يسمح للمؤذن أن يرفع الأذان إلا داخل أروقة المسجد الإسلامي بالداخل، ويمنع أن يكون عبر مكبرات الصوت. هذا أقل اعتداء ممكن أن يلاحظه حتى المجاورين. هذا الاعتداء يعني إذا ما قورن ببقية الاعتداءات المتكررة عليه من خلال استباحة دخول المستوطنين وعربدتهم وإقامة صلوات تلمودية داخل هذا الموقع عبر مكبرات الصوت بأهازيج ورقص ومجون داخل هذا الموقع، يفسر ويعكس نهج الاحتلال المتزايد بحق هذا التاريخ. الاعتداءات المتكررة ليس منوطة فقط بالحرم الإبراهيمي، سكان البلد القديم يعانون، كل شاهد وكل زقاق وكل شارع وكل ضريح وكل مقام في البلد القديم يعاني الأمرين من غطرسة الاحتلال ومن مستوطنيه. كل المواقع الأثرية مستباحة لهذا المحتل المتغطرس الذي يحاول ليلا ونهارا أن يلصق روايته التاريخية المزعومة بحق تاريخنا وبحق إرثنا وبحق هويتنا. ستبقى هذه المواقع الأثرية والدينية ناطقة بعروبتها وناطقة وشاهدة على دورها التاريخي منذ آلاف السنين حتى هذا اليوم. فيا سيدتي يعني بالنهاية كل حجر في فلسطين وكل زقاق في فلسطين وكل مشهد ومعلم تاريخي وأثري وسياحي في فلسطين يشهد على عروبة هذه الأرض ويشهد على كنعانية هذه الأرض. لو نطقت الحجر المبني في أروقة ومدماك أي بيت فلسطيني لا تحدث عن يد عربي فلسطيني كنعاني هي التي وضعتها في مكانها، وتفند كل الروايات الاحتلالية الإسرائيلية المزعومة بحق تاريخنا وموروثنا. ستبقى محافظين على هذا الإرث، وحقيقة من خلال أثيركم وزارة السياحة والآثار ليست الجهة الوحيدة في محافظة وصون هذا التاريخ. الأمر هو مسؤولية جماعية تتصدرها وزارة السياحة والآثار، ثم يليها المجتمع المحلي وباقي المؤسسات الوطنية العاملة على الميدان من أجل الحفاظ على هذا التاريخ كونه تاريخ جمعي فلسطيني عمره آلاف السنين.
0: يعني نتمنى الفرج العاجل والقريب. مدير عام السياحة والأثار في محافظة الخليل الأستاذ جابر لرجوب كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك.
1: حياك الله.

يعني في ظل تكرار الاقتحامات والإجراءات الإسرائيلية بحق مواقع دينية وأثرية فلسطينية لا تتوقف التساؤلات عند حدوث الحادثة نفسها، بل تمتد إلى أهداف سياسية وأمنية التي تقف خلف التعامل الإسرائيلي مع هذه المواقع، وهو ما نناقشه في الجزء التالي من الحلقة. يأتي هذا التطور في ظل واقع تشهده مدينة الخليل ومحيطها من تصاعد في اعتداءات على المواقع الدينية والأثرية ومحاولات متكررة للتدخل في إدارة هذه المواقع وتغيير طابعها التاريخي والحضاري. وتعد الخليل من أكثر المدن الفلسطينية تعرضا للإجراءات الاحتلال نظرا لما تتمتع به من أهمية دينية وتاريخية، حيث تضم العديد من المواقع التي تشكل جزءا أساسيا من الهوية الثقافية والدينية للشعب الفلسطيني.

0: لفهم خلفيات الإسرائيلية وراء التعامل مع المواقع الدينية والتاريخية في الضفة الغربية ودلالات هذه الإجراءات ضمن المشهد السياسي والأمني الإسرائيلي. ينضم إلينا المحلل المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ سليمان بشارات. أهلا بك معنا عبر أثير أمان 24.
1: تحياتي لكم وللسادة المتابعين والمستمعين الكرام.
0: أهلا بك. يعني بداية أستاذ سليمان، إلى ما تسعى دولة الاحتلال في محاولتها للسيطرة على المواقع الأثرية والدينية خاصة في هذا التوقيت؟
1: نعم، هي أولا جزء من حرب الهوية، والهوية المتمثلة في الهوية الدينية والهوية التاريخية والتراثية الفلسطينية. كلنا يعلم أن الاحتلال الإسرائيلي هو يحاول أن يذهب إلى تزوير الحقائق على الأرض، وهذا الأمر هو فعله في مدينة القدس المحتلة، ويفعله في مدينة الخليل، وفعله أيضا بالأراضي المحتلة عام 48. كيف أنه حاول أن يخلق هوية حداثية، هوية لا تعبر عن الحالة الفلسطينية العربية الإسلامية التي تتمتع بها فلسطين والتي نشأت عليها فلسطين. وامتدادا لهذا السلوك الذي سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 48، هو الآن يطبق مزيدا من هذا السلوك في الضفة الغربية. في الآونة الأخيرة أصدر الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من القرارات بهذا الاتجاه، من بينها تحويل تبعية الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل إلى كريات أربعة، إلى مستوطنة كريات أربعة. وكذلك الأمر وضع قرارات للسيطرة وللهيمنة على العديد من المواقع التاريخية في الضفة الغربية، من بينها منطقة سباستيا التي تعتبر هي عاصمة الرومان. وبالتالي هو يحاول أن يذهب إلى تزييف التاريخ والهوية التاريخية الفلسطينية. هذا باعتقادي هو يأتي في سلسلة أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يذهب إلى أمرين اثنين. الأمر الأول هو عملية خلق هوية يهودية يحاول من خلالها أن يقنع العالم أن الأرض الفلسطينية، فلسطين التاريخية، هي تعود لليهود، وهذا جزء من عملية التزوير الكاملة. والأمر الثاني هو يريد أن يقنع المستوطنين الموجودين على الأرض الفلسطينية أن لديهم امتدادا وارتباطا تاريخيا في هذه الأرض، وبالتالي هو يعزز وجودهم. ولكن باعتقادي هذا الأمر ربما ينطلي على البعض، ولكن الحقائق التاريخية والواقع التاريخي يكذب كل هذه الروايات والسرديات التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يخترقها.
0: نعم، يعني أستاذ سليمان، كيف تنظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى هذه المواقع؟ هل تعتبرها جزءا من المجال الأمني أم من أدوات تعزيز النفوذ والسيطرة؟
1: هي ربما في ذات الإطارين. بالمناسبة هناك فجوة ما بين المنظور المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وما بين المستوى السياسي. المنظور الذي تقوم عليه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى من أن يتحول نمط الصراع والمواجهة إلى صراع ديني تاريخي مع الفلسطينيين، وبالتالي هذا يمكن أن يجعل إسرائيل في محل انتقادات كبيرة جدا، خصوصا على المستوى الدولي. إسرائيل بدأت تفقد الكثير من مكانتها وسرديتها وحضورها على مستوى الشارع والمجتمعات الغربية، وبالتالي أي تصعيد باتجاه يعني والمساس بالمواقع التاريخية والدينية هذا يعني مواجهة وفقدان للسيطرة. وربما الحادثة التي جرت قبل عدة أسابيع في الاعتداءات التي تمثلت على المسيحيين وعلى يعني النصب للسيد المسيح كانت هي جزء من عملية تقليب الرأي العام الدولي تجاه السلوكيات الإسرائيلية. المستوى الثاني وهو المستوى السياسي، المستوى السياسي هو خاضع للمزاج وخاضع لليمين المتطرف، أمثال بن غفير وسموتريش الذين يحاول من خلال كل هذه السياسات أن يعزز مكانتهما في الشارع الإسرائيلي. وبالتالي أنا باعتقادي هناك نوع من الصراع الداخلي الإسرائيلي حتى تجاه السلوكيات. صحيح أنه في نهاية المطاف المنهجية الإسرائيلية هي منهجية متكاملة ضد الوجود الفلسطيني، ولكن في نهاية المطاف أيضا هناك خشية من أن يكون هناك استخدام مثل هذه المنهجيات التي ترتبط بالواقع الديني أو الواقع التاريخي يمكن أن تؤثر على مكانة الاحتلال ومكانة إسرائيل أمام العالم ككل. هذا السبب واضح جدا أن النقاش يرتفع في إسرائيل بهذا الاتجاه. إضافة إلى ذلك ما تقدمه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن الوجود الاستيطاني وانتشاره في هذه المواقع هذا يمكن أن يفتح المجال أمام احتكاك أكبر مع الفلسطينيين، وبالتالي يمكن تغذية الصراع بشكل أو بآخر على الأرض.
0: نعم، يعني ما السيناريوهات المتوقعة مستقبلا إذا استمرت إسرائيل في التعامل مع هذه المواقع الدينية والتاريخية كجزء من الصراع السياسي؟
1: هذا مرتبط بعاملين اثنين. العامل الأول ما يمكن أن تفرزه الانتخابات الإسرائيلية المستقبلية خلال أكتوبر المقبل وشكل وطبيعة التيارات التي يمكن أن تهيمن على صناعة القرار في إسرائيل. إن كانت بقيت في ذات الاتجاه اليميني المتطرف هذا يعني أن إسرائيل ماضية وربما تعزز وتذهب إلى توسيع هذا النمط. والأمر الثاني أو العامل الثاني المهم في هذا الإطار هو قدرة التحرك الدولي للجم السياسات الإسرائيلية، بمعنى إن كان هناك تحركا دوليا يوازي حجم وطبيعة التحديات على الأرض باعتقاد إسرائيل لن تستطيع أن تذهب إلى التوسع أكثر. لكن إن وجدت إسرائيل أن هناك حالة انشغال دولي وغطاء دوليا وتمرير مثل هذه الإجراءات على الأرض، هذا سيقوي من الخطوات والقرارات الإسرائيلية وسيعزز مزيد من السيطرة والهيمنة. ربما الشهور القليلة الماضية حتى نهاية هذا العام ما بعد الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأمريكية وطبيعة التحولات التي تجري في المنطقة هي التي ستحكم إلى أي المسارات يمكن أن نذهب إليها. لكن واضح جدا حتى هذه اللحظة تغليب الرؤية والفكر والأيديولوجيا اليمينية أكثر منه الحالة العقلانية في الداخل الإسرائيلي.
0: يعني نتمنى الفرج العاجل والقريب. المحلل المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ سليمان بشارات كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. تشير المعطيات إلى أن محافظة الخليل كانت من أكثر المحافظات الفلسطينية تعرضا لاعتداءات خلال النصف الأول من عام 2026، حيث سجلت 2224 اعتداء من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، لتأتي في المرتبة الأولى بين محافظات الضفة الغربية من حيث عدد الاعتداءات. وشملت هذه الاعتداءات إجراءات تتعلق بمصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطاني والتضييق على المواطنين وإقامة وقائع جديدة على الأرض. كما أظهرت بيانات رصد اعتداءات المستوطنين خلال النصف الأول من عام 2026 تسجيل محافظة الخليل 921 اعتداء للمستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم ضمن موجة تصاعدت في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، خاصة المناطق المحيطة بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية. يعني في هذه الحلقة، المواقع دينية وتاريخية في فلسطين ليست مجرد معالم أثرية أو مبان قديمة، بل تمثل ذاكرة حية للشعب الفلسطيني يمتد حضوره في هذه الأرض عبر قرون طويلة، وتشكل جزءا من الرواية الثقافية والحضارية التي توثق تاريخ المدن والقرى الفلسطينية. يأتي استهداف مقام النبي نوح عليه السلام في سياق أوسع من الإجراءات التي تطال مواقع تحمل رمزية دينية وتاريخية، حيث تحذر المؤسسات الفلسطينية من أن المساس بهذه المواقع لا يؤثر فقط على حاضرها، بل يهدد أيضا الحفاظ على إرث ثقافي متوارث، ويضع مسؤولية كبيرة أمام الجهات المحلية والدولية المعنية بحماية التراث الإنساني. كما أن ما تشهده محافظة الخليل من تصاعدات في اعتداءات والاستيطان يعكس حجم التحديات التي يواجهها المواطنون في الحفاظ على أراضيهم ومقدساتهم وموروثهم الثقافي في ظل واقع ميداني معقد تفرضه الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة. وفي المقابل تؤكد المؤسسات الفلسطينية استمرار جهودها في توثيق الانتهاكات وحماية المواقع التاريخية وتعزيز حضور الرواية الفلسطينية في المحافل المختلفة، انطلاقا من أن حماية التراث هو جزء من حماية الهوية الوطنية والثقافية. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صمود في وجه الحصار. الشكر موصول لضيوفنا الكرام، والشكر لكم مستمعينا ومشاهدينا على حسن المتابعة. تابعونا دائما عبر تردداتنا العاملة في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، ريحة 107، طباس 106، أو عبر موقعنا الإلكتروني أمن 24.bs، أو عبر تلفزيوناتنا التفاعلية مدى تي في وحضارة تي في وكول زون. كنت معكم من الأعداد والتقديم أنا لينا سرداح، وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي علي نجاص. دمتم بخير، إلى لقاء آخر، في أمان الله.
2: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصارة، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
0: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً.

0: في أمسية أبلش؟ في أمسية امتزج فيها الفن بالهوية، أحيت فرقة أوتار الفلسطينية عرضها الغنائي شد الهمة وسط حضور جماهيري كبير في تجربة موسيقية غير تقليدية، تحول فيها الجمهور إلى المغني الرئيسي، بينما تولت الفرقة مرافقة الحضور بالعزف في محاولة لإحياء الأغاني الوطنية والإنسانية الراسخة في الذاكرة الفلسطينية. وضم العرض 15 أغنية وطنية وإنسانية، من بينها أناديكم وشد الهمة وموطني وبكتب اسمك يا بلادي. وضم العرض 15 أغنية وطنية وإنسانية، من بينها أناديكم، شد الهمة، موطني، بكتب اسمك يا بلادي، حيث شارك الحضور في أدائها جماعياً بمساعدة كتيب يضم كلمات الأغاني وشاشات عرض داخل القاعة. وقال قائد الفرقة المايسترو يعقوب الأطرش إن الهدف من الأمسية هو خلق مساحة للتعبير الجماعي عن المشاعر، مؤكداً أن التفاعل الكبير الذي شهدته الفعالية يعكس تمسك الفلسطينيين بالفن والحياة رغم كل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن نجاح التجربة قد يفتح الباب أمام تنظيم عروض مماثلة في مدن فلسطينية أخرى وربما خارج فلسطين مستقبلاً.
1: علي خلصت؟ أعيد ولا تمام؟ ما سمعتش؟ خلص شو ما هو؟ ابعت لها اياه.

0: كل يوم، كل ساعة، كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية توصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.

0: الثانية عشرة بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة أمن 24. وفيها: الاحتلال يكثف استهداف المنشآت المدنية في قطاع غزة، وإجلاء طبي عبر معبر رفح شمل 86 شخصا. فتوح يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين ووضع حد للجرائم بحق شعبنا. جيش الاحتلال يغلق مناطق قرب غزة قبيل مسيرة للمستوطنين تطالب بإعادة الاستيطان في غزة. مستوطنون يصاعدون هجماتهم الإرهابية في الضفة الغربية، إحراق مساجد ومنازل واستهداف للمواطنين. الاحتلال يستولي على أكثر من 16 دنما من أراضي دور القرع الشمال شرق رام الله. مرض الكبد الوبائي يهدد قطاع الدواجن في الضفة الغربية. أخيرا عطل مفاجئ يضرب الفيسبوك وماسنجر. معكم هدي الأبو زينة، وإلى التفاصيل. أهلا بكم إلى هذه التفاصيل، ونبدأها مباشرة من الضفة الغربية. أصدرت سلطات الاحتلال أمر وضع يد لأغراض عسكرية يقضي بالاستيلاء المؤقت على أراض من قرية دور القرع شمال شرق رام الله بذريعة الاحتياجات العسكرية، وذلك حتى نهاية العام 2028. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد أصدرت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري 40 أمرا لوضع اليد لأغراض عسكرية استهدفت نحو 611 دنما من أراضي المواطنين، وأدت إلى إنشاء 4 مناطق عزلة حول المستوطنات، وشق 16 طريقا أمنيا، وإقامة 12 موقعا عسكريا، إضافة إلى استخدامات عسكرية أخرى. في هذه التفاصيل، ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يستهدف هذا الأمر شريطا بطول يقارب 2000 متر يحيط مستوطنة بيت إيل من جهاتها الثلاث. هذا ووثقت أيضا الهيئة في تقريرها النصفي لهذا العام إصدار 40 أمرا لوضع اليد لأغراض عسكرية. للوقوف على تفاصيل هذه المخططات الإسرائيلية مباشرة، نرحب بك معنا أستاذ يوسف زغلول، رئيس مجلس قروي دور القرع. أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
1: صباح الخير، هلا، يسعد صباحك وصباح المستمعين، اهلا بكم.
0: اهلا بك. ما تفاصيل هذا القرار الجديد الذي جاءت به سلطات الاحتلال بالاستيلاء على اكثر من 16 دنم من اراضي دور القرع؟ اين هذه الاراضي؟
1: اول شيء الاستيلاء مش على 16 دنم، الارض المستهدفه حوالي 250 دنم. الطريق في شق، هناك امر عسكري بشق طريق، الطريق مساحتها 16 دنم، يعني هم حسبوا انه مساحه الطريق 16 دنم، بس الاراضي اللي محطوط اليد عليها او في قرار بوضع اليد عليها حوالي 250 دنم، يعني يمكن حوالي 35 قطعه. هاي الاراضي هي في منطقه او تبع الاراضي دور القرع، موجوده قريبه جدا من منطقه ضاحيه دور القرع اللي هي المنطقه اللي مقابله لمخيم الجلزون عند مدارس الوكاله مدرسه الجلزون. والإشكالية أن الطريق هاي اللي تم إقرارها أو تم وضع اليد عليها، يعني بتمر بالقرب من بيوت، بين بيوت، يعني من حوالي شهرين تم شق طريق في الجبل.
0: نعم.
1: طبعا غير قانونية، ولكن الوضع اليد حاليا تم في مناطق فيها بيوت، في ناس يعني بيوت مسكونة بتمر من جنب هاي الطريق.
0: طب من هون كيف حينعكس أستاذ يعني هذا القرار على المواطنين وعلى أصحاب هاي الأراضي، على الكل المتضرر؟ واليوم لما نيجي نحكي عن التضرر، هو لا يقع فقط على أصحاب الأراضي، هو يقع على كل أهالي هاي المنطقة.
1: طبعا أنت هلا بتحكي عن منطقة يعني راح يكون فيها، يعني احنا توقعنا أنه محاولة لإنشاء بورة استيطانية في منطقة جبلية تقع بين دور القرع والضاحية. هذا أولا. الاثنين، هاي المنطقة قريبة جدا جدا، يعني تلامس الضاحية، والطريق اللي بنحكي عنها بتمر في الضاحية، يعني حتى هي طريق معبد عمليا، واحنا هلا متواجدين يعني فائد الجدار ومعنا ناس من الضاحية مشان نشوف كيف شو الاجراءات، يعني الناس يعني عارفه كيف الضرر كبير جدا على المواطنين اللي في في منطقة الضاحية وعلى الجميع. أنت لما يكون في بؤرة استيطانية جنبك، يعني إحنا بنشوف وبنسمع أخبار الأخوة في المغير، في سنجل، في أبو فلاح، يعني مستوطنة بعيدة عنه 2-3 كيلو ومجننين السكان كلهم، فما بالك أنت لما تكون بؤرة استيطانية يعني بتم العمل عليها. أنا أعتقد أنه هذا قرار خبير جدا، ينوي إلى إنشاء بؤرة استيطانية مقابل مستوطنة بيت هيل اللي هي في منطقة شوي يعني فيش فيها بنايات، بس هاي المنطقة تقع فوق الضاحية، فإذا بصير هناك في يعني الضاحية راح تكون محاصرة بين مستوطنة بؤرة استيطانية جديدة وبيت هيل، من جهة راح تكون بيت هيل، ومن يعني راح يشوفوا الأمرين
0: يعني حتحيطها من كل الاتجاهات هاي المستوطنات،
1: يعني راح يأكلوها. وطبعا الطريق بتمر من نص التجمع السكني، تجمع الضاحية اللي هو أراضي يعني يعتبر دور القرع، يعني منطقة بين دور القرع وبين المفاهيم الجلزون، فالناس راح يذوقوا الأمرين. فإحنا عم نشوف كيف شو الإجراءات اللي بدنا نعملها، يعني إحنا إمكانياتنا محدودة، إحنا كمجلس قروي حتى كسلطة، يعني الفترة الأخيرة أنت شايفة شو البؤر الاستيطانية والبؤر الاستيطان الرعوي وإلى آخره، يعني لا سألين عن حدا ولا سألين عن شو اسمه.
0: طب أستاذ يوسف، هل في اعتداءات كمان؟ هل في اعتداءات اليوم ما زالت متواصلة لأهالي هاي القرية؟
1: الاعتداءات مستمرة. أنت لما يعني يجي جيش يدخلوا جنب بيتك وأنت ممنوع تطلع، ممنوع تفتح الشباك، يعني حتى قبل الأمر العسكري إحنا على اطلاع على الوضع، يعني جنود بمروا بالليل وقنابل صوت وقنابل كذا وسكروا الشباك وافتح الشباك. هذا الحكي من 3-4 أشهر. يعني برضو سكان الضاحية بيوكوا الأمرين من هاي الناحية، حتى قبل ما يعني بديش أقول شرعا، قبل إقرار هذا الأمر العسكري اللي مصادرة الأراضي وشق الطريق. فما بالك هلا لما تكون الأمور بطريقة يعني بالنسبة إلهم يعني إنه طلب هاي الأرض بأمر من قائد المنطقة اللي هو قائد منطقة الوسطى، إنه يعني له الحق إنه يتملك الأرض، أو حتى طبعا هم حاطينه بشكل مؤقت، بس شو الشكل المؤقت هذا؟ بكرة بتكون بشكل مؤقت بعدين بتصير بشكل دائم. وهيك بيت إيل انبنت، يعني بيت إيل ما هي شوي بلشت المصادرة وكذا وإلى آخره، وبعدين ما شفت لأنت مستوطنة وقاعدة بتتمدن، يعني بيت إيل كيف كانت قبل 15 سنة وكيف وضعها هلا، وكيف قاعدين بقدموا أراضي، يعني مش أول مرة هاي المنطقة بتتصادر.
0: طب أنت حاليا متواجد مع هيئة مقامة الجدار والاستيطان ومع جهات
1: رسمية جينا نشوف المستشار. نعم صحيح،
0: لحتى تتابعوا هاي القضية
1: طبعا، لأنه هاي القضية
0: نعم. من هون أستاذ يوسف خلينا نيجي نحكي عن الرسالة اللي أنتم بدكم تواجهوها اليوم عن مطالبكم كأهالي هاي القرية، وكمان إيش اللي بيحتاجوا اليوم أهالي هاي المنطقة لنعزز صمودهم ولحتى نحاول نحميهم على الأرض.
1: إحنا حالياً يعني الناس نطالب أكثر ما قدرة الجهة اللي بدها تساعد، يعني إحنا عارفين شو إمكانيات السلطة وشو إمكانيات وشو مدى الاعتداءات اللي قاعدة بتصير، لكن إحنا يعني على الأقل بدنا نقدم اعتراضات، بدنا نحاول احتجاج، بدنا نحاول يعني حكينا مع أصحاب الأراضي إنه إحنا لن نسكت عن هيك أمر، عرفت كيف؟ هاي على الأقل خلينا نقول كخطوة أولى في سبيل الوقوف في وجه هيك اعتداءات وهيك ممارسات إسرائيلية، لأنه وضعنا مش سهل حاليا، وضعنا سواء في دور القرع ولا في كل الضفة الغربية. صحيح. يعني مستوطن بيجي بجنن 5-6 قرى لحاله بحماية الجيش،
0: يعني احنا دائما نتمنى للجميع.
1: احنا حاليا يعني الوضع ليس سهلا، واحنا بدنا يعني تعزيز الصمود، والشباب في هيئة الجدار يعني بيقدروا يعني قديش بيقدروا يساعدوا سواء يعني مساعدات قانونية او كذا والى اخره، او تأمين محامين، عرفت كيف؟ ولكن الامور مش وردية والوضع مش سهل.
0: أكيد إحنا نتمنى جميع السلامة أستاذ يوسف، بدي أشكرك لهون كل الشكر
1: على هذه التفاصيل،
0: ونتمنى كمان في حال أي جديد كمان يتزودونا فيه على أثير أمن 24 في حال خصوص هاي يعني هاي القضية، ونعلم جميعا بأن الاستيطان مازال متمدد ويتوسع بشكل كبير وأصبح كالسرطان في الأراضي الفلسطينية. شكرا لك أستاذ يوسف.
1: أكبر مشكلة حاليا إحنا بنواجهها الشعب الفلسطيني هي قصة
0: علينا. أكيد يعطيكم ألف عافية، بركة جهودكم، أمنياتنا لكم دائما بالسلامة. شكرا لك. وانتقالا من ملف الاستيطان في الضفة الغربية، انتقل وإياكم لقطاع غزة. تواصل قوات الاحتلال هذا اليوم 83 بعد 200 على توالي خرق اتفاقية الهدنة التي نصت على وقف الحرب على قطاع غزة، وذلك عبر عمليات إطلاق نار وقصف جوي ومدفعي، تزامنا مع استمرار توسيع ما يسمى بالخط الأصفر. ارتكبت قوات الاحتلال أيضا منذ ساعات فجر هذا اليوم 12 انتهاكا جديدا لهدنة غزة، تخللها إسقاط قنابل بشكل مباشر على منازل مأهولة وإطلاق نار وغارة جوية وقصف مدفعي. من جانبه أكد ممثل وزارة الدولة للشؤون الإغاثة في قطاع غزة عدنان حمودة أن سلطات الاحتلال تواصل إحكام سيطرتها على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، وذلك عبر توسيع مناطق الإنذار والإخلاء، ما أدى لحصر أكثر من 2 مليون مواطن في مساحة لا تتجاوز 15 متراً. كما شاركت طواقم جمعيات الهلال الأحمر هذا اليوم في إجلاء طبي عبر معبر رفح البري الشامل 86 شخصا، بينهم 31 مريضا و55 مرافقا، بهدف تمكين المرضى من تلقي العلاج خارج قطاع غزة. وأوضحت الجمعية أن المرضى ومرافقهم جرى تجهيزهم في مستشفى المواصل الميداني قبل نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المعبر بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المختصة، مؤكدة استمرار جهودها في دعم عمليات الإجلاء الطبي ومساندة القطاع الصحي في قطاع غزة. للوقوف على المتابعات الميدانية والإنسانية في القطاع مباشرة، أرحب بك معنا الزميل الصحفي من القطاع حسين عبد الجواد كرسو. أهلا بك معنا، أمنياتنا دوما لكم بالسلامة.
2: أهلا بك وبجميع المستمعين الكرام.
0: تحياتي لك. إحسان، نتحدث حول قصف وشهداء وليلة أيضا قاسية على أهلينا خاصة في حي الزيتون شرق قطاع غزة، ما الذي جرى؟
2: صحيح زميلتي، كما أتحدث دوما، نحن اليوم في اليوم 1017 منذ بداية الحرب الإبادة على قطاع غزة. منذ ساعات طبعا 24 ساعة الماضية كان هناك استهدافات عدة في عدة مناطق، شهدت طبعا مدينة غزة وشرق مدينة غزة أعنف الاستهدافات منذ مساء أمس، حيث تم يعني توجيه إخطارات بأن جيش الاحتلال سوف يقوم بعملية محدودة في مناطق الشرقية لحي الزيتون، وأمر سكان حي الزيتون بضرورة الإخلاء وإلا سوف يعرضون حياتهم للخطر. المشكلة هنا ليست بأن الاحتلال قد أخطر أو قد أبلغهم، المشكلة هنا أن ما زال الضغط السكاني في باتجاه الغرب من المناطق الشرقية يتصاعد يوما بعد يوم. النزوح ليست يعني كلمة عابرة يمكن الإنسان أن يتكلمها بكل يعني سهولة، النزوح وتغيير الأماكن من مكان لمكان هو بمثابة موت، لأن أساسا المواطنون أصبحوا يسكنون الخيام، ليس لديهم يعني أقل الموارد اللي يعني يستمروا على قيد الحياة.
0: صحيح.
2: فعندما يتم نقلهم أو إجبارهم على التنقل ما بين منطقة إلى منطقة أخرى في ظل طبعا عدم وجود تسع لأماكن جديدة للناس للنازحين ليكونوا يعني لينصبوا خيامهم والتوجه يعني إلى المناطق الغربية من قطاع غزة، هذا يمثل موت جديد فوق الموت يعني نعانيه يوميا. انقطاع طبعا كل مناحي الحياة، من ناحية كهرباء، من ناحية ماء، والغذاء أيضا أصبح معدوما. الحياة بشكل عام أصبحت يعني كابوس يومي يمر على الناس نعانيه بكل شتى يعني ما يتصور الإنسان من وما يتخيله الإنسان، بل وتعداه إلى الكثير. يعني الناس تموت بالعادة بحوادث مرورية أو بانقطاع مثلا للمياه أو بانقطاع مثلا للنفس أو كذا، نحن نموت كل يوم بكل أنواع الميتات التي لا يمكن للبشر أن يتخيلوها. حركة النزوح أمس كنا في منطقة الزيتون، شاهدنا الناس وهي تخرج من هذه المنطقة وهم يبكون، أطفال أصبحت يعني ترفع أو يعني تحمل أثقال على ظهورها لمجرد أنهم يريدون يعني الحفاظ على ما تبقى من حياتهم السابقة. هذا أنت أساسا أنت تبقى، مساء أمس طبعا، وفي ذلك طبعا وفي ظل حركة الجوح كان هناك استهداف مما أدى إلى سقوط الشهداء والعديد من الجرحى في نفس المنطقة التي كانت ينزح يعني ينزح منها الناس. طبعا بالإضافة أيضا إلى أن ليلة أمس كان هناك استهداف في شارع عيدية في غرب غزة إلى وجود شهيدين طبعا، بالإضافة إلى 7 إصابات. نتحدث عن المشاكل اليومية التي نعانيها، نحن نعاني في مشكلة واحدة لا نعانيها في قطاع غزة، كل شيء تتخيليه أو لا تتخيليه أو يعني لا يخطر على بال البشر نحن نعاني. المياه طبعا معاناة كبيرة في الحصول على المياه العادية الاستخدام اليومي، وكل المياه التي الصالحة للشرب التي أصبحت يعني شبه معدومة
0: اليوم أيضا. حسين يعني إن أردنا الحديث واعذرني على المقاطعة، لكن إلى أي درجة للعالم جميع أن يتخيل بأن كل المستلزمات الأساسية الصحية والمياه والحقوق الأساسية يعني هي لكل العالم اليوم يعني يفتقدها الغزي؟ حتى اليوم يعني تابعنا تقرير بأن الولاعات في داخل قطاع غزة يعني سعرها اليوم يباع 90 ل100 شيكل، هي صحيح وباع عنا يعني احنا اليوم تباع بشيكل او شيكلين، لكن في قطاع غزة اسعارها تتراوح ما بين 90 ل100 شيكل. وشح الولاعات اليوم في داخل قطاع غزة وهي يعني بالشيء البسيط جدا باتت هي مهنة جديدة لبعض الشباب في داخل القطاع، وباتت يعني تثقل كاهل النازحين. صحيح
2: صحيح صحيح. يعني أنا تحدث وكنت قد شرحت مساء أمس عن موضوع يعني جدا خطير ألا وهو القطاع النقل. أنا تحدث طبعا تحدثت عن ارتفاع يعني خيالي، لو أنا تحدثت أي شخص عن أن الشيء الذي كان يباع بعشرة شيكل أصبح يباع الآن ب18,000 شيكل إلى 20,000 شيكل، ألا وهو اللتر أو كيلو الزيت. فلكي أن تتخيلي ما هي يعني الحاجات يعني أو الأشياء التي يعني أنا تحدثت أيضا قلت قبل نحن هاتي يعني تخيلي أي شيء لا يمكن الإنسان أن يتخيله نحن نعيشه ونعانيه في قطاع غزة. الولاعات هي شيء بسيط جدا.
0: صحيح.
2: يعني تخيلي أن الولاعة الواحدة كانت قبل الحرب يعني ولعتين بشكل يعني أنت قلت ولاعة بشكل، لكن أقول لك ولعتين وثلاث ولاعات كانت بشكل الآن أصبحت تزيد عن 90 و100 شيكل. صحيح. هذا إن وجدتها. غير ذلك طبعا هناك أصبح لما كان في فترة من الفترات في ظل انقطاع السيولة أناس امتهنوا مهنة تصليح الـ يعني الأوراق النقدية. فيعني أنا أحاول انه انا يعني اتماسك واتمالك عقلي ان اقول انا عندما اتخيل ما كنا نعيشه في السابق برغم يعني الضيق الحالي قبل الحرب، لكن الان نحن نعيش كابوس متواصل يوميا. اصبحنا يعني يعني بين المطرقة والسندان، اصبحنا ندور في دوامة لا تنقطع. ان حللت مشكلة تجد 4-5 مشاكل امامك: المياه، الولاعات، الحطب، الغاز، انقطاع التيار الكهربائي، المواصلات، حتى يعني والدتي صباح اليوم كانت تعاني من ألم، أخذ مشوار يعني يستهلك 5 دقائق بالسيارة إلى 1.5 ساعة. تخيلي أنت عندما تتنقل بمصاب لربما يموت أو يستشهد معك بالطريق إذا لم تصل في أقرب وقت. نحن نعيش الجحيم على الأرض بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يعني ربما يعني تلاحظون عندما أتحدث عن أوضاعنا بأن أتحدث يعني بشكل يعني غاضب، أو أنا لم أعد أشفق على نفسي أو أشفق على شعبنا، بل أتحدث بغضب لأن العالم أصبح يشاهد وهو صامت. لذلك أكذوبة وقف إطلاق النار أصبحت مكشوفة، ولكن لا يوجد أي تحرك على الأرض من أي دولة للضغط على هذا الـ يعني الشيطان الأكبر. ليس لا نقول العدو، هؤلاء القتلة، قتلة الأطفال والنساء والشيوخ، إن لا يعني لا يخطر في أي إبليس أو أي شيطان على وجه الأرض بما يخطر لهم بنوع من أنواع القتل. قتلونا بالقذائف والدبابات وبالمجاعة. وأيضا أنا لا أستبعد أن انتشار آفة القوارض هي بيد هؤلاء والبراغيث والبعوض والعقارب والثعابين، والله أعلم ماذا ينتظرنا إن استمر الحال على ذلك أكثر من ذلك. لأننا صراحة أنا أتكلم بكل صراحة،
0: صحيح،
2: إن لم تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت فإن شعب غزة سوف يباد. إليك زميلتي.
0: سنوات، سنوات من القهر والعذاب، سنوات من الذل في داخل قطاع غزة. حسين عانكم الله، مدكم بالصبر والقوة، نتمنى أن يكون كل ذلك عند الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك حسين على كل هذه التفاصيل وعلى هذه الفائدة، وهذا تعاون الدائم حسين عبد الجواد كرسوع زميل الصحفي من القطاع. أمنياتنا دوما لك ولعائلتك ولكل أحبتنا في القطاع بالسلامة. أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إحراق مستوطنين منزلين ومسجد في لتوانا بمسافر تجنب الخليل وتخريب ممتلكات المواطنين بحماية جيش الاحتلال، معتبرا ذلك جزءا من سياسة ممنهجة تستهدف تهجير المواطنين وانتهاك للقانون الدولي. ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لوقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة الاحتلال، محذرا من استمرار تصاعد الجرائم بحق المدنيين. هذا وصعد المستوطنون خلال الساعات 24 الماضية اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية شملت إحراق لمنازل وإحراق مسجد، إضافة لمهاجمات منازل المواطنين وممتلكاتهم ومحاولة سرقة أغنام في وادي أريخيم، وأيضا هاجموا عدد من القرى والبلدات الفلسطينية. في السياق، أدانت وزارة الأوقاف الحادث واعتبرته عملا إرهابيا، وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة داعية الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الحقوقية إلى تدخل العاجل لحماية المواطنين والمقدسات ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء. اجتماعيا، تشهد مزارع دواجن في الضفة الغربية انتشار مرض الكبد الوبائي بين قطعان الدجاج، ما أثار تساؤلات لدى المربين والمستهلكين حول حجم انتشار هذا المرض وتأثيره على قطاع دواجن ومدى انعكاسه على سلامة المنتجات المتوفرة في الأسواق. التفاصيل مباشرة عن طبيعة هذا المرض، أسبابه وسبل الحد من انتشاره مباشرة، نتحدث وإياكم مع الأستاذ إياد العدرة مدير عام الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية في وزارة الزراعة.
3: حقيقة هذا المرض اللي هو مرض موه التمور والتهاب بالكبد، اللي هي عبارة عن متلازمة مسببها فيروس من العائلة الفيروسات الغدية، وهذا مرض يعني ينتقل، قد ينتقل أفقيا أو عموديا، سواء من عبر بيض التفقيس إلى الطيور أو بين طير وطير آخر، وبالتالي أي عملية إجهاد أو ستريس يتعرض لها القطيع ينشط هذا الفيروس ويؤدي إلى إحداث أعراض مرضية تؤدي إلى نسبة عالية ومرتفعة من النفوق على عمر ما بين 20 إلى 30 يوم. حقيقة إحنا يعني يقوم الأطباء البيطريين العاملين في القطاع الخاص عبر عياداتهم بالإشراف على كافة حظائر تربية الدواجن، ويقوم بمراقبتها اعتبارا من اليوم الأول للعمر وحتى عمر التسويق. حقيقة اشتبه بعض الزملاء في محافظة جنين وهم أطباء بيطريين عاملين في القطاع الخاص بوجود أعراض مرضية معينة، وقاموا بإرسال هاي العينات إلى المختبرات البيطرية المتخصصة، ووردت إلينا اللي هي نتائج الفحوص التي تفيد بوجود إصابتين حتى الآن مثبتات عبر نتائج مخبرية أصابت بهذا المرض، وعلى الفور أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من قبل الخدمات البيطرية لدراسة مدى انتشار المرض والإجراءات الواجب اتخاذها وطرق السيطرة والمتابعة لهذه الحالة وتقديم الإرشادات اللازمة، لأنه على الغالب هو التدخلات الرسمية للخدمات البيطرية هي في قطاع الدواجن تركز على الوقاية وتركز على ضرورة أخذ وتطبيق كافة إجراءات الأمن الحيوي لمنع انتشار المرض، لأنه الخدمات البيطرية والجهاز الرسمي في وزارة الزراعة ويركز على عدم تفاقم الأزمة وتحولها إلى وباء، ولا يركز على حال الصحي للقطيع ذاته بحكم أنه القطيع نفسه يخضع لإشراف طبيب بيطري القطاع الخاص، لكن دورنا الوقائي هو منع انتشار وتحول الحالة المرضية إلى وباء. ومن هون قامت وزارة الزراعة بتقديم الإرشادات ونشر البيانات اللازمة التوعوية والتثقيفية من أجل الحد من انتشار المرض وتفاقم الأزمة عبر اتخاذ العديد من التدابير، على رأسها تطبيق صارم لإجراءات الأمن الحيوي والتخلص من النافق من الطيور بالطرق الصحيحة، وليس إلقائها في العراء أو على مكبات النفايات، لأنه هذا سيكون سبب مهم من أسباب نقل المرض وانتشاره وانتقاله من قطيع إلى قطيع. وأيضا تم تقديم إرشادات إلى علاقة بالتأكد من مصدر الصوص، لأنه قد يكون هناك بعض الصوصان التي تم إدخالها بشكل غير قانوني للبلاد وبالتالي تربيتها، وقد تكون هي حاملة للفيروس، حيث أن الفيروس يعني ينشط مثل ما حكينا بعد عمر 20 يوم. يعني فهي مجموعة من الإجراءات، وما زالت الحالة قيد المتابعة والمراقبة، ويعني لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن شاء الله. يعني أنا أستطيع أنه أنا أطمن كافة الأخوة المستهلكين والمواطنين بأن هذا المرض هو يقتصر فقط على الطيور فقط من الحيوانات، يعني لا ينتقل حتى لبقية الحيوانات، ولا ينتقل للإنسان، لا ينتقل للإنسان ولا إلى المشترات على سبيل المثال، وهو يقتصر فقط على الطيور وفي أعمار محددة. ولكن طمأنتنا هذه لا تعني عدم طهي لحوم الدواجن أو بيض المائدة بالطريقة السليمة والصحيحة، لأن هناك بعض الأمراض التي قد تنتقل، فبالتالي هو لا ينتقل إلى الإنسان، ولكن هذا لا يعفي من التعامل السليم مع المواد الغذائية القادمة من الحيوانات، سواء حتى من المشترات أو من الدواجن. أنا أعتقد أنه إن شاء الله ما رح يكون لها أثر كبير جدا، إلا أنه إحنا يعني نعلم جميعنا بأنه إحنا منعيش في اقتصاد ذو طابع حر تحكم قواعد السوق والعرض والطلب، وبالتالي يعني حجم الأزمة أنا أعتقد حتى الآن يعني وفق المعلومات اللي عندنا واللي جمعناها حجم الإصابات هو محدود وليس بالطابع اللي تم تهويله عبر بعض الوسائل الإلكترونية، وتم تضخيم الحالة من باب محيلة أحكي أنه يعني كان هناك البعض تصرف بطريقة كوبي بيست، يعني صفحة نقلت عن صفحة نقلت عن صفحة، وبالتالي تحول الموضوع إلى حديث الشارع، وأنا يعني بين إيدينا حتى الآن هو يعني بؤر محدودة جدا في محافظة واحدة، وحتى ما بقدر أنا أجزم لأنه في لجنة فنية تم تشكيلها لتقييم الحالة الوبائية على مستوى الوطن، وأكيد أكيد إحنا إن شاء الله راح نشارك مع وسائل الإعلام نتائج وتوصيات هاي اللجنة.
0: وأنتقل وإياكم مباشرة مستمعينا ومشاهدينا إلى هذا الخبر الأخير. استضافت القاهرة المؤتمر الدولي السنوي حول القدس بتنظيم اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وبالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الخارجية المصرية، وبمشاركة دولية واسعة، وناقش هذا المؤتمر مكانة القدس الدينية وأوضاع سكانها والتحديات التي تواجه المدينة. وأكد المشاركون ومن بينهم السفير رياض منصور أهمية دعم القدس وتثبيت حضورها في صلب القضية الفلسطينية، كما يواصل وفد اللجنة لقاءاته الرسمية في القاهرة مع مسؤولين مصريين وعرب. أنتقل وإياكم مباشرة إلى حالة الطقس لهذا اليوم وأيضا ما المتوقع للأيام القادمة، مباشرة نستمع عليها مع المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
4: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الاثنين انخفاض طفيف على درجات الحرارة وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، جو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية. خلال هذه الأيام وكما العادي في فصل الصيف، تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 33-23، رام الله والبيري وخليل الرحمن 32-22، نابلس 34-24، جنين وطوباس 37-26، أريحة والأغوار 43-30، طول كرم وقلقيلي 34-24، غزة وخان يونس 33-26، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 34 درجة، تنخفض ليلا إلى 25 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ومباشرة أنتقل وإياكم لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم. الدولار يصرف اليوم بثلاثة شواقل وأربع أجورات، الدينار بأربعة شواقل وتسع وعشرين أجورة، أما اليورو بثلاثة شواقل وثمان وأربعين أجورة. وقبل الختام انتقل وإياكم مباشرة لآخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة. إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمن 24، أبدأها وإياكم مباشرة بمحافظات الشمال. في محافظات الشمال جميعها سالكة ما عدا عنبتة، تفتيش الخارج وللداخل سالك، جماعين وكفر الديك وبروقيين كلها مغلقة. انتقالنا لمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش الخارج وللداخل سالك، بوابة عطارة أزمة، وتفتيش الخارج من بيرزيت، بوابات سنجل ما زالت مغلقة، كفر عقب كثافة سير، قلندية أزمة للداخل، جبع أزمة اندماج للخارج، والعزرية أزمة باتجاه الشمال، أما بقية المداخل والمخارج فهي سالكة. أخيراً لمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا دوار طقوع، هناك تواجد لشرطة الاحتلال، الفوار مغلقة، رأس الجورة للخارج مغلق وللداخل سالك، العريوب العجور النبيون السعير وزيف كلها مغلقة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، ولتذكير حالة الطرق متغيرة في كل لحظة. وفي ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. الاحتلال يكثف استهداف المنشآت المدنية في قطاع غزة، وإجلاء طبي عبر معبر رفح شمل 86 شخصا. فتوح يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين ووضع حد للجرائم بحق شعبنا. مستوطنون يصعدون من هجماتهم الإرهابية في الضفة الغربية، أحرق مساجد ومنازل واستهداف للمواطنين. الاحتلال يستولي على أكثر من 16 دنما من أراضي دور القرع شمال شرق رام الله. مرض الكبد الوبائي يهدد قطاع الدواجن في الضفة الغربية. أخيرا عطل مفاجئ يضرب الفيسبوك وماسنجر. نهاية نشرة من إذاعة أمن 24، كنت معكم في الإعداد وتقديم هدي أبو زينة، رافقني زميلي علي الجوز في الهندسة الإذاعية والبث المرئي، في أمان الله.

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد، إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلالوة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: عندما تطلب الاستغاثة،

0: نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
1: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم.
0: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم نوار أبو الرب، أهلا بكم. استشهاد مواطنة في قصف الاحتلال على حي الزيتون شرق مدينة غزة. الهلال الأحمر يشارك في إجلاء طبي 31 مريضا و 55 مرافقا من قطاع غزة عبر معبر رفح البري. الشرطة تلقي القبض على 9 أشخاص مشتبه بهم في قضايا حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة في محافظتي جنين ونابلس، وتم التحفظ عليهم وإحالتهم إلى جانب المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولا. قوات الاحتلال تعتقل 4 أطفال خلال اقتحام مدينة أريحة، وثلاثة شبان من قرية المغير شرق رام الله، وشابا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وقوات الاحتلال تضع مكعبات اسمنتية تمهيدا لتركيب بوابة عسكرية على الطريق الواصل بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غرب القدس، وأخرى في منطقة الخنادق شمال غرب القدس. الاحتلال يحرق عشرات أشجار الزيتون في قرية دير قديس غرب رام الله. وجيش الاحتلال يوزع إخطارات هدم لمنازل المقدسيين خلال اقتحام بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. وزارة التربية والتعليم العالي والإحصاء يطلقان المنصة التفاعلية للتخصصات في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين بهدف مساعدة طلبة الثانوية العامة على اختيار التخصصات الجامعية المناسبة استنادا إلى بيانات وإحصاءات دقيقة. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. يصرف الدولار الأمريكي 3.24، الدينار الأردني 4.28، وأخيرا اليورو الأوروبي 3.47. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطياتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي وبننقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية.

استنى اعطيني تيست لو سمحت. انت انت ملاحظ انه شو اسمه ما سجلت اليوم حلقتي؟ انا مستشينة، انا مش مستشينة، انا عاملة عاملة مستشينة بكيفي. بس يلا ياض يلا تاخد تيست. ما إن تقترب الساعة من الخامسة صباحا حتى يتبدد سكون الفجر في محيط مخيم طول كرم، ليس ذلك بوحش عادي، فقط ليس ذلك. يلا عيد، يلا عيد. ما إن تقترب الساعة من الخامسة صباحاً حتى يتبدد سكون الفجر في محيط مخيم طول كرم، المشهد ذاته يتكرر كابوساً يومياً. وابل كثيف من الأعجرة النارية يوقظ السكان على الخوف والترقب. ليس هذا اقتحاماً عابراً، بل هو اليوم 39 بعد 500 من عدوان الاحتلال المتواصل الذي حول المخيم إلى منطقة عسكرية مغلقة وأطبق بخناقه على التجمعات المحيطة به. هنا في الحي الشمالي وضواحي ذنابة وكتابة، لم يعد الصباح بداية هادئة ليوم جديد، بل بات امتدادا لليال قاسية فقد فيها الأهالي شعور الأمانة. يستيقظ السكان على صراخ الجنود الراجلة وتهديداتهم بإطلاق النار، ليسارع الأطفال والنساء للاتجاه إلى الغرف الداخلية بعيدا عن النوافذ التي تخترقها رصاصات عشوائية لم تسلم منها حتى خزانات المياه وألواح الطاقة على الأسطح. لم تسلم منها حتى خزانات المياه وألواح الطاقة على الأسطح. رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طول كرم. رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طول كرم يؤكد أن ما يجري هو إرهاب نفسي منظم وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، حيث حول جيش الاحتلال المخيم إلى ساحة تدريب عسكرية مفتوحة تسببت بتدمير واسع جعل البيئة طاردة للسكان. وأمام استمرار الحصار، تعجز الطواقم الهندسية ووكالة الأونروا عن إجراء مسح شامل، إلى أن التقديرات الأولية تكشف عن أرقام مرعبة. هدم نحو 1100 منزل بشكل كامل، تضرر قرابة 3000 وحدة سكنية، وتدمير مئات المحال التجارية والمركبات التي كانت تشكل مصدر الرزق الوحيد للأهالي. ولم يتوقف الأمر عند الهدم، بل عمد الاحتلال إلى شق طرق واسعة فوق أنقاض البيوت في مخطط واضح لتغيير معالم المخيم ومنع إعماره مستقبلا، تاركا خلفه بنية تحتية مدمرة بالكامل يحتاج إعادتها لأبسط الخدمات ما لا يقل عن خمس سنوات. هذا الدمار أثمر عن مأساة إنسانية متفاقمة، نزوح قسري شرد أكثر من 17,000 مواطن من مخيم طول كرم وحده، ليتجاوز عدد النازحين في مخيمات طول كرم وجنين 40,000 نازح يعيشون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة بعيدا عن منازلهم ومدارسهم منذ أشهر طويلة. وفي ظل الصمت الدولي المطبق، تبقى صرخة الأهالي هنا معلقة برسم الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود لتعزيز الصمود وإنهاء هذا الوجع. لإذاعة أمن 24، حور المصري. كاتيب.

0: الواحدة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم لآخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من أمانة 24. أبدأها وإياكم بمحافظات الشمال، جميعها سالكة ما عدا جمعين، كفر الديك وبروقين كلها مغلقة، عنبتة تفتيش الخارج وسالك للداخل. انتقالنا لمنطقة الوسط العزرية، أزمة باتجاه الشمال، هناك تواجد الشرطة الاحتلال باتجاه الجنوب، جبعة أزمة اندماج للخارج، قلندية أزمة للداخل، كفر عقب كثافة سيرة، بوابات سنجل ما زالت مغلقة، الجلازون أزمة للخارج، والمدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك. أخيرا لمحافظات الجنوب، جميعها سالكة ما عدا الفوارة مغلقة، دوار تقوع هناك تواجد لشرطة الاحتلال، سعير نبي يونس العروب العجوري كلها مغلقة، وأخيرا رأس الجورة سالكة للداخل وللخارج مغلقة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، ولتذكير حالة الطرق متغيرة في كل لحظة. طاقم العمل في أمن 24 دوما يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة لأحبائكم.
1: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24. طريقكم آمن.

0: قد يعتقد كثيرون أن كتم العطاس تصرف بسيط لا يستحق الانتباه، خاصة في أماكن العمل أو الاجتماعات أو المواصلات العامة، لكن ما قد لا يعرفه البعض أن هذه العادة قد تحمل مخاطر صحية وإن كانت نادرة في معظم الحالات. إن قمت بالعطاس في لحظة ما فهو رد فعل طبيعي يقوم به الجسم للتخلص من الغبار أو الفيروسات أو أي أجسام غريبة تدخل إلى الأنف، وخلال هذه العملية يتولد ضغط كبير يدفع الهواء بقوة إلى الخارج
1: أعيد كله. ما هو يعني مش فاهم شو دخلني أبوي في العطاس أنا. يلا عيد عيد.
0: قد يعتقد كثيرون أن كتم العطاس تصرف بسيط لا يستحق الانتباه، خاصة في أماكن العمل أو الاجتماعات أو المواصلات العامة، لكن ما قد لا يعرفه البعض أن هذه العادة قد تحمل مخاطر صحية وإن كانت نادرة في معظم الحالات. إن قمت بالعطاس في لحظة ما فهو رد فعل طبيعي يقوم به الجسم للتخلص من الغبار أو الفيروسات أو أي أجسام غريبة تدخل إلى الأنف، وخلال هذه العملية يتولد ضغط كبير يدفع الهواء بقوة إلى الخارج لتنظيف الممرات التنفسية، لكن عند إغلاق الفم والأنف في الوقت نفسه لمنع خروج العطسة لا يختفي هذا الضغط بل يعود إلى داخل الجسم، ما قد يؤثر في بعض لا يختفي هذا الضغط بل يعود إلى داخل الجسم ما قد يؤثر في لكن عند إغلاق الفم والأنف في الوقت نفسه لمنع خروج العطسة لا يختفي هذا الضغط بل يعود إلى داخل الجسم ما قد يؤثر في بعض الأعضاء الحساسة. ووفقا لتقارير ودراسات طبية، فقد سجلت حالات نادرة تعرض فيها أشخاص لتمزق في الحلق بعد كتم العطاس نتيجة الارتفاع المفاجئ في الضغط داخل مجرى التنفس، كما يمكن أن ينتقل هذا الضغط إلى الأذن الوسطى مسبباً ألماً شديداً أو دواراً أو في بعض الحالات النادرة ضعفاً أو فقداناً في السمع. وفي حالات أقل شيوعاً قد يؤدي كتم العطاس إلى إصابات في الرئة أو القفص الصدري، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون مسبقاً من أمراض في الجهاز التنفسي أو ضعف في أنسجة الرئة. ومع ذلك يؤكد الأطباء أن هذه المضاعفات تبقى نادرة، لكنها تذكر بأهمية عدم مقاومة ردود الفعل الطبيعية للجسم. وينصح المختصون بعدم كتم العطاس وإنما تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي أو استخدام باطن المرفق عند العطاس، ثم غسل اليدين أو تعقيمهما للحد من انتقال الفيروسات والجراثيم إلى الآخرين. أما إذا شعر الشخص بعد كتم العطاس بألم شديد،
1: هدي صلى على النبي، علي بدي أسجل. اسمع ضايل سطرين خلاص، ما مش متخيل إنه أنا بسجل هيك إشي. بعد يلا.

0: طيب ما تعبت. هسه هاد كله مسجل. عزه يلا.
1: أما إذا شعر الشخص بعد كتم العطاس بألم شديد في الصدر أو الرقبة أو صعوبة في التنفس أو دوخة مفاجئة أو ضعف في السمع، فمن الضروري مراجعة الطبيب.
0: ضايل الكلمتين عاد. خلاص جيب لينا. اسمع آخر مرة، ما زبط ولا ما بسوي خلص.

طب اسمع خلص بدون أما إذا شعر الشخص. لا بحكي لك خلص بلا. اسمع آخر مرة يلا. أما إذا شعر الشخص بعد كتم خلاص مش ظابطة، خلاص مش ظابطة عليه. اسمع بدي اجيب لك لينا، استنى.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم هديل أبو زيني، أهلا بكم. وصول 6 أسرى مفرج عنهم السجون الاحتلال لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. الهلال الأحمر يشارك في إجلاء طبي 31 مريضا و55 مرافقا من قطاع غزة عبر معبر رفح البريك. الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل بردينا يحذر من التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين بحماية قوة الاحتلال على القرى والبلدات والتي أسفرت عن إحراق منازل ومسجد والاعتداء على المواطنين. أهالي بلدة عزون الشرق قلقيلية ينظمون الآن وقفة احتجاجية رفضا لاستمرار إغلاق مدخل البلدة الرئيسي الشمالي بالبوابة الحديدية وإعاقة تنقل المواطنين. قوات الاحتلال تضع مكعبات اسمنتية تمهيدا لتركيب بوابة عسكرية على طريق الواصل بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غرب القدس. مدير برنامج يبوس في وزارة المالية مراد عمرو يؤكد أن الوزارة ستبدأ قريبا بإتاحة التسجيل عبر تطبيق لموظفي وزارة التربية والتعليم يليهم منتسبي الأجهزة الأمنية على أن يشمل لاحقا جميع موظفي المؤسسات والوزارات الحكومية. وزارة التربية والتعليم العالي والإحصاء يطلقان المنصة تفاعلية للتخصصات في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين بهدف مساعدة طلبة الثانوية العامة على اختيار التخصصات الجامعية المناسبة استنادا إلى بيانات وإحصاءات دقيقة. وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم يضع حجر الأساس لبناء مدرسة طباس الثانوية المهنية المختلطة في خطوة تهدف إلى تعزيز التعليم وتدريب المهني في المحافظة وتمكين الطلبة من اكتساب المهارات العملية التي تلبي احتياجات سوق العمل. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

على هالأرض الناس بتختلف بآرائها، بجوهرها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

0: الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى لحظة من أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، الطرق كلها سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج الجلازون، أزمة للخارج بوابات سنجلة مغلقة، كفر عقب أزمة، قلندي أزمة، والعزرية أزمة باتجاه الجنوب. إلى محافظات الجنوب، الطرق كلها سالكة باستثناء بني نعيم، شرطة للخارج وطريق الفحص تفتيش للخارج، الفوار مغلقة، راس الجورة للخارج مغلقة، سعير مغلقة، طريق نبي يونس مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، الطرق كلها سالكة باستثناء بروقين، كفر ديك، جمعين، الطرق كلها مغلقة وعنبتة تفتيش للخارج. كانت هذه آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة، وطاقم العمل في ضاعة 24 يتمنى لكم طريقا أمينا وعودة سلمة، لأحبائكم في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمين 24.

كل يوم من قلب الشارع، بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامعة أكبر من كلمة فلسطين. أمل 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

من الشمال للجنوب، من جنين لغزة، ومن القدس لبيت لحم والخليل. أمن 24 معكم وين ما كنتوا. اسمعونا على الترددات التالية: القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6. وتابعونا كمان عبر البث المسموع على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم لينا سرداح، أهلا بكم. وصول 6 أسرى مفرج عنهم من سجون الاحتلال لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. الهلال الأحمر يشارك في إجلاء طبي ل 31 مريضا و 55 مرافقا من قطاع غزة عبر معبر رفح البري. الشرطة تلقي القبض على 9 أشخاص مشتبه بهم في قضايا حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة في محافظتي جنين ونابلس، وتم التحفظ عليهم لإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول. قوات الاحتلال تعتقل مواطنين أحدهما طفل وتواصل إغلاق قرية حسان غرب بيت لحم. أهالي بلدة عزون شرق قلقيلية ينظمون وقف احتجاجية رفضا لاستمرار إغلاق مدخل البلدة الرئيسي شمالي بالبوابة الحديدية وإعاقة تنقل المواطنين. قوات الاحتلال تضع مكعبات إسمنتية تمهيدا لتركيب بوابة عسكرية على طريق الواصل بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غرب القدس المحتلة. وإلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواقل و4 أجورات، الدينار الأردني ب4 شواقل و28 أجورة، من يورو الأوروبي فيصرف ب3 شواقل و47 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

نوافذ على الأمن. نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ على الأمن، والذي يأتيكم عبر أثير ومرئية إذاعة من 24. يسعدني أن أكون معكم في الإعداد والتقديم أنا العقيد علي العمله، ويرافقني من هندسة الصوت علي إنجاز. في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع الابتزاز الإلكتروني الذي يستهدف الشباب والفتيات، وكيف نحمي أنفسنا رقميا وقانونيا. فخلف شاشات هواتفنا الملونة يتسلل أحيانا وحش صامت يسرق الطمأنينة ويهدد البيوت ويبتز الضحايا في أثمن ما يملكون كرامتهم وسلامتهم النفسية. فالابتزاز الإلكتروني بات حرب أعصاب تتغذى على خوفكم، واليوم نفتح هذا الملف بكل جرأة ومكاشفة لنقول لكل شاب ولكل شابة انتبهوا لأنفسكم، فالمبتزون لا يخافون الله. يسعدني جدا في هذه الحلقة، بل ويشرفني أن أستضيف معكم اليوم في استوديوهات نوافذ على الأمن الرائد سونيا حماد، نائب مدير وحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة، للحديث عن هذا الموضوع معها بإسهاب. سيادة الرائد، أهلا وسهلا بك، ويشرفنا أن تكوني معنا اليوم.
1: الله يسعدك، وأنا كمان إلي الشرف الأكبر.
0: سيادة الرائد، اليوم خلينا نحكي دائما ما يعني أفضل ما نبدأ به هو المعركة، وهي معركتنا مع أي خطر، بالاعتراف دائما بوجود وتحديد حجم هذا الخطر. الشارع الفلسطيني اليوم يتحدث كثيرا عن الابتزاز الإلكتروني، ولكننا نريد الكلمة الفصل من واقع سجلاتكم الرسمية. فمن يعني من واقع ملفات وحدة الجرائم الإلكترونية، كيف تقيمون حجم هذه الظاهرة اليوم؟ هل نحن فعلا أمام ارتفاع مقلق في عدد القضايا، أم أن الارتفاع هو في حجم وعي الناس وجرأتهم على الإبلاغ؟
1: هلا بشكل عام، احنا بطبيعة الشكاوي اللي ترد إلنا للدائرة بالنسبة لقضايا الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها، سواء كانت تشهير، تهديد، ابتزاز إلكتروني، احتيال مالي إلكتروني، قرصنة، إفساد رابطة زوجية، استغلال جنسي للأطفال، انتحار شخصية، سب وشتم، كل هاي الجرائم الإلكترونية من لحظة افتتاح الدائرة من 2013 ولغاية اليوم كل هاي الجرائم فيها ازدياد بأعداد الشكاوي اللي ترد عنا على الدائرة. يعني احنا أول ما افتتحت الدائرة بال2013 تعاملنا مع 173 شكوى.
0: نعم.
1: العام الماضي وصل أو بلغ عدد الشكاوي المرتكبة عبر الإنترنت وباستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، سواء كانت فيسبوك، إنستغرام، سناب شات، تيك توك، تلينيوم وغيرها، بلغ 5274 شكوى.
0: يعني رقم هائل. ويعني المقارنة صعبة في هذه الحالة.
1: صحيح. يعني الفرق الكبير بأعداد الشكاوي بيعكس أكتر من مؤشر.
0: نعم.
1: أول إشي إنه ممكن قديما الناس ما كانت تسمع إنه في دائرة مختصة قادرة على إنها تتعامل وتساعدنا على إنه إحنا نحمي حالنا على الإنترنت، ونعتقل أو نضبط أو نعرف مين الشخص المشتبه به لارتكاب هاي الجريمة، كونه هاي الجريمة ترتكب من خلال حسابات وهمية.
0: نعم.
1: ولكن مع مرور السنوات الناس صارت تسمع إنه في دائرة، في جهة مختصة قادرة إنها تحميني، في قانون يحميني، ممكن صاروا أجرأ بإنهم يجوا يحكوا عن إيش بصير معهم على الإنترنت. وكمان صح في وعي في المجتمع، ولكن يعني خلينا نكون واقعيين بطبيعة الشكاوي وكيف الناس بتتعرض وبتوقع ضحية للجرائم الإلكترونية وتحديدا الابتزاز الإلكتروني. لسه ما زلنا منعاني من قلة الوعي، لأنه الناس بيكون عندها فضول. يعني أول إشي بشكل عام كشعب فلسطيني في ازدياد واضح في أعداد الناس اللي بتستخدم الإنترنت وبتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، في إقبال كتير عالي عليها.
0: يعني بيكون هو سيادة الرائد، يعني بيكون هو المواطن هو يعرف انه في تهديد، قد يأتي تهديد من وراء مثلا هذا الفضول اللي ممكن هو يدخل له، الا انه رغم ذلك يعني
1: بيحب يجرب
0: أحيانا.
1: هذا الفضول،
0: صحيح، نعم
1: بيخوض هذا الفضول
0: نعم
1: للأسف، لأنه الناس بتفكر إنه مدام أنا من ورا شاشة فإنه يعني شو كمية الضرر اللي بدي أتعرض لها. يعني ممكن أحيانا نستهين بإنه عادي، إحنا كثير بنوعي وبنحكي إنه مهم جدا أنا لما بدي أستخدم أي موقع على مواقع التواصل الاجتماعي أتعامل معه زي ما بتعامل مع الناس على أرض الواقع، ما أضيف كل من هب ودب. مش هي مش مواقع تواصل للتعارف، بإنه ما أحكي مع أي حساب بدون ما أعرف مين الشخص الحقيقي اللي ورا الحساب. فالناس أحيانا بتستسهل فكرة ما هي من ورا شاشة، يعني شو بده يصير لي.
0: نعم
1: وهون يعني الإشي الأساسي اللي بيستسهل وقوعهم ضحية لهذا النوع، كمان فكرة قلة الوعي بإنه أنا فعلا يعني هي في ناس، يعني إحنا عايشين بعالم يعني بعصر تكنولوجي وبتطور كبير، وفي مرتكبين لهاي الجرائم. يعني في ناس كأنه شغلها إنه أنا بدي أستهدف بعض الضحايا، بدي أخترق عقولهم، أقنع هاي الضحية بإنه تحكي معي وتتعامل معي، أكسب ثقتها، وبعدين شو ما أطلب منها تعطيني أو تبعت لي.
0: نعم
1: ففي ازدياد واضح في أعداد جرائم الابتزاز الإلكتروني، سواء كانت للذكور أو للإناث، تستهدف كل فئات المجتمع، تستهدف كل الفئات العمرية بمختلف أنواعهم، سواء
0: وهذا
1: كانت
0: ما
1: فئة
0: كنت
1: شباب
0: يعني أنا
1: كبار بالعمر.
0: وهذا ما كنت بدي يعني أنا أسألك فيه، ولطالما ساد انطباع مجتمعي بأنه الفتيات الصغيرات في السن هم الضحايا الوحيدات للابتزاز الإلكتروني، لكن سيادة الرائد خلف الكواليس نسمع قصص مختلفة تماما. خلينا
1: صحيح،
0: نتعرف على هذه الفئات الأكثر استهداف اليوم بالابتزاز، وهل بات الشباب والرجال وحتى كبار السن والشخصيات الاعتبارية يقعون في هذا الشيء، في هذه يعني بهذه أو الشباك إنجاز التعبير بنفس النسبة؟
1: نعم صحيح، وممكن أعلى. يعني من سنة لسنة الإحصائيات بتختلف، ومن سنة لسنة يعني في سنوات بتكون نسبة الإناث اللي بتتعرض للابتزاز أعلى، ولكن السنة الماضية كانت نسبة الذكور أعلى.
0: نعم
1: ومن ناحية الفئة العمرية، نعم صحيح، متنوعة الفئة العمرية، في كبار بالعمر، في صفات اعتبارية، في ناس متعلمين، في فئة الإناث البالغين والقاصر. فهاي الجريمة تستهدف كل الفئات بمختلف الفئات العمرية وبمختلف المستوى التعليمي. الفكرة الأساسية منها هو الشخص لازم لما بده يستخدم أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي يكون عنده، يعني دائما يشتغل على نفسه بأنه يرفع وعيه بأنه ما أستسهل أني أضيف أي حدا، ما مش أي رسالة ممكن تغريني أو تخليني أني أنا أتجاوب معها وأرد على الأشياء اللي بتنطلب مني، أو أنخدع بالشخصية اللي بتحكي معي كما مثلت لي إياها. يعني كثير من الناس، إحنا أحيانا لما نتبع بعض الشكاوي، الشخص يحكي أنه أنا حكيت معها على أساس أنها هاي هي مؤسسة، وهي المؤسسة طلبت مني أعمل مشروع معين، والمشروع المعين طلب مني أنه مثلا يعني في مقابل مادي بعديه، ولكن اتطور الحديث بيني وبين هذا الشخص على أنه صار في ثقة بيننا، فصار يطلب مني بعض الصور والفيديوهات وتم إرسالها. فيعني هي بلشت كأنها بمشروع انه انا بدي استقطبك كحدا يعني تفيدني في مؤسستي ومقابل مبلغ مالي، وانتقل الموضوع لسيناريو مختلف تماما. ولما نتبع الحساب يطلع اللي ورا هذا الحساب يعني شخص غير متعلم، عمره صغير، لا هي شركة ولا هو فعلا حدا متعلم ولا هو فعلا حدا هاكرز وعنده كل الإمكانيات حتى يخترق هذا الشخص، ولكن المبدأ اللي بيعتمدوه كتير مرتكبي الجريمة الإلكترونية هو اختراق العقول قبل اختراق أي شيء. عندهم هندسة اجتماعية،
0: نعم
1: عندهم أسلوب بخليهم يقنعوا الشخص اللي قبالهم بالإشي اللي بدهم إياه منه بالآخر.
0: نعم يعني خلينا كمان سترة نحكي يعني نكون واضحين أكثر. إحنا حكينا يعني حابين نحدد مين هي الفئة العمرية الأكثر استهداف للمبتزين.
1: فئة الشباب. هلا هي في يوجد عندنا حسب الشكاوي وحسب الناس اللي اقبلت، طبعا احنا يعني بنحكي بالنسبه للشكاوي اللي تم تقديمها عندنا، في عندنا فئات كبار بالعمر، في عندنا القاصر، وفي عندنا فئه الشباب. فئه الشباب هي دائما بتكون لها النصيب الاعلى بقضايا الابتزاز الالكتروني، كونه هم اللي عندهم الإقبال الأعلى على استخدام السوشيال ميديا والمنصات الجديدة والفضول الأعلى، وأحيانا قلة يعني الفراغ وعدم وجود وظائف وقلة مصدر الدخل، وكل هاي الأشياء بتخليهم أنه خلص يعني الإشي الوحيد اللي ممكن يلجأوا له هي وسائل التواصل الاجتماعي.
0: كمان سيادتك التكنولوجيا، أنت بتعرفي أنه اليوم دائما يعني تحاول أن تبهر كل منا يعني
1: صحيح.
0: كناس، لكن المجرم بيستغل هذه القفزات السريعة التكنولوجية. اليوم المبتز لم يعد بحاجة لسرقة صور حقيقية للضحية، إنجاز التعبير وتهديدها. اليوم أصبح عندنا الذكاء الاصطناعي بات يفعل الأعاجيب. مع انتشار تقنيات التزييف العميق وتزييف الأصوات والوجوه، كيف تتعامل وحدتكم تقنيا وقانونيا مع هذه التحديات المعقدة لإثبات براءة الضحية وإدانة الجاني؟
1: صحيح، من تحديات الجريمة الإلكترونية التطور التكنولوجي والتقني السريع. التطور التكنولوجي السريع اللي ساعد على وجود مع ظهور الذكاء الاصطناعي ومع وجود تقنيات التزييف العميق الديب فيك، كلها هاي الأشياء زادت آليات ارتكاب، يعني كأنها توفرت كأدوات تساعد المجرمين ومرتكبين هاي الجريمة، وسهلت لهم موضوع أنه أنا أفبرك صورة لبنت، أفبرك فيديو، أحط عليه صوت وأنشره، أبلش أهدد في هاي الضحية بأنه هذه الصورة وهذا الفيديو رح ينتشر لمجتمعك، لجماعتك، لمدرستك، بين أهلك وبين أصدقائك، فبالتالي بيعمل ضغط وبشكل ضغط على الضحية. هلأ إحنا دورنا تقنيا زي ما الذكاء، يعني الذكاء الاصطناعي هو سلاح ذو حدين، زي ما في أدوات ساعدت المجرمين على أنه سهل أفبرك صورة، نفس الإشي في أدوات بتساعدنا إحنا تقنيا أنه نكشف هل هاي الصورة هي

0: وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. أمانة رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساءً مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماع.
1: يسعد مساكم أعزائنا المستمعين وين ما كنتم عم تسمعونا عبر إذاعة الكل الفلسطيني، إذاعة الوطن والمواطن، إذاعة أمن 24.

0: وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساءً مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماع.
1: يسعد مساكم أعزائنا المستمعين وين ما كنتم عم تسمعونا وعم تشاهدونا عبر إذاعة الكل الفلسطيني، إذاعة الأمن والمواطن، إذاعة أمن 24. عم تسمعونا بحلقة جديدة من برنامج مساحة أمان، برنامج الدائرة الطبية والإرشاد النفسي في قيادة قوات الأمن الوطني. عم تسمعونا من رام الله بيت لحم القدس 94.2، الخليل 97.3، أريحة 107، غزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، وطوباس 106. وأكيد ما تنسوا تسمعونا عبر موقع البث المباشر www.amn24.bs، ولا تشوفونا وتتابعونا عبر التلفزيونات التفاعلية حضارة ومدى وكولزون. يسعد مساكم بكل المحبة، بكل الخير، بكل الطاقة الإيجابية، بكل الود وبكل العطاء. بحلقة جديدة من برنامج مساحة أمان اليوم رح نتحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ذوي الهمم، الأشخاص اللي عندهم مشاكل جسدية وإعاقات جسدية بتعيقهم في هذا المجتمع بسبب نظرة المجتمع لهم، بسبب التنمر المستمر، بسبب العوائق المختلفة من عدم تجهيز بنية تحتية بشكل مناسب لإلهم لحتى يتطوروا ويتجاوزوا أزماتهم. اليوم نحكي عن فئة حساسة جدا بالمجتمع الفلسطيني، وعن فئة جدا قريبة إلى القلب، وفئة تمتلك المهارة والقدرة والإبداع لحتى تخطو خطواتها نحو مستقبل آمن، مستقبل كله ازدهار وجمال. اليوم رح نتحدث عن ذوي الهمم وذوي الأعاقة الجسدية. اليوم نحكي عن الأشخاص اللي بيعانوا من إعاقات جسدية بتعيقهم في استكمال مسيرتهم نحو مستقبل مشرق. يعني بدوري أنا كأخصائية نفسية عاملة في هذا المجال وجميع العاملين في مجال الصحة النفسية، منأكد على كثير نقاط يجب أخذها بعين الاعتبار، بأنهم أشخاص بيمتلكوا قدرات عقلية جيدة، أشخاص يستطيعون الإبداع وبيستطيعوا أنهم يصنعوا فارق في هذا المجتمع، وإعاقتهم مش سبب لتوقفهم أو لعدم إبداعهم، بالعكس دورنا بالمجتمع بأنه إحنا نعزز دورهم، نبرزهم، نقويهم ونقوى فيهم. فمنتحدث عن الدعم النفسي المستمر لمساعدتهم على تقبل التحديات اللي بيواجهوها وتعزيز ثقتهم بنفسهم وبناء مرونة نفسية. وهون لما نتحدث عن مرونة نفسية وعن صلابة نفسية، نتحدث عن البعد الكامن وراء الانتقادات اللي بيلاقوها من المجتمع أو الصعوبات، بأنهم يكونوا جاهزين لأنه في هاي بالمجتمع اللي عم بيعيشوه صعوبات، لازم يكونوا قادرين على مواجهتها دون تردد حتى يستمروا، مش ينهزوا ويوقفوا عالقين أمام التقدم، بالعكس يكونوا أقوياء لحتى يخلقوا الفرق. لازم نعمل على تعزيز استقلاليتهم من خلال تدريبهم على المهارات الحياتية واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، نوفر لهم فرص تعليم وفرص تدريب مناسبة. وإحنا اليوم بنحيي كل الجامعات الفلسطينية وكل المؤسسات اللي بتعمل في هذا المجال، اللي دائما بتعمل إنه في هامش لهدول الأشخاص لحتى يكونوا قادرين على عيش حياة كريمة، على عيش حياة طبيعية مثلهم مثل غيرهم، يعني دون تمييز أبداً. بنحكي عن دمجهم في سوق العمل، وفي أكيد في كل مؤسسة مجال لإبداعهم ولطاقتهم ولحتى يكونوا جزء من هذه المؤسسات اللي بتخلق فرق. وأكيد بنحكي عن تهيئة البنية التحتية والبيئة المحيطة. واليوم إحنا لو بدنا نروح بالمجتمع الفلسطيني على أي منتزه أو على أي مكان أو على أي مطعم، بنحكي عن 90% منهم بيكون في مكان للناس اللي بتكون على كرسي، بيكون في تجهيزات معينة لهدول الأشخاص لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وهم فخرنا وقوتنا اللي منكمل فيهم المجتمع. وجودهم شيء أساسي وليس عائقاً. أكيد من الأشياء الأساسية هي الأسرة، وهي أهم المفاتيح لنجاح أي شخص بالحياة، سواء كان يعاني من مشكلة أو لم يعاني. جميعنا بحاجة لمصادر دعم اجتماعي تحتوينا وتطبطب علينا وتحكينا بأنه بكرة أحلى. فهدول الأشخاص لازم يكون عندهم مصدر دعم عائلي جدا عالي لحتى يبرزوا ويتميزوا ويكون عندهم جميع الإمكانيات اللي بتأهلهم لخلق فرق وتغيير. وجود عائلة داعمة بتخلق شخصية فريدة من نوعها، شخصية مميزة، شخصية متمكنة. فضروري جدا دائما وأبدا نأكد على دور النواة الأساسية وهي الأسرة. أكيد من المهم جدا إشراكهم بجميع الأنشطة الوطنية والمجتمعية اللي بتصير داخل مجتمعنا الفلسطيني، لأنهم جزء من هذا المجتمع، وبالتالي إشراكهم بالأنشطة المجتمعية والرياضية والتطوعية بعزز من شعورهم بالانتماء وبعزز من أهمية دورهم. وأكيد تغيير نظرة المجتمع، وهي اللي بتيجي شوي شوي وبدها شوية وقت، ولكن إحنا اليوم بنحكي عن مجتمع فلسطيني يحتضن جميع الأفراد المتميزين والمختلفين واللي بيعانوا من صعوبات، وبنحتويهم ندعمهم لحتى يتمكنوا بإنهم يحققوا نجاحهم وتميزهم بهذا المجتمع. تغيير نظرة المجتمع من الأسرة، من اليوم لكل أم بتسمعنا ولكل أب بيسمعنا، نحكي لابننا الصغير عن هدول الأشخاص وكيف لازم نتعامل معهم، والحساسية اتجاههم بمعنى عدم إحراجهم، عدم الحديث بطريقة ممكن إنها تشكل إلهم أي نوع من الإهانة. بالعكس، نربي أبنائنا على فكرة التقبل، على فكرة الاختلاف، وعلى فكرة بإنه الابتلاء، والله إذا أحب العبد ابتلى، وهذا نوع من أنواع الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولكن بيخلق فرق وبيخلق قوة وبيخلق تميز عند الأشخاص اللي عندهم إرادة. إبراز قصص النجاح وهي من العوامل اللي جدا مهمة اللي لازم نتحدث عنها. اليوم نتحدث عن آلاف القصص الناجحة والمتميزة لأشخاص كانوا يعانوا من صعوبات بسيطة ومتوسطة وشديدة، إعاقات جسدية بالإيد بالإجر بمختلف أنحاء الجسد، ولكن قدروا بقدراتهم العقلية المميزة إنهم يبتكروا وإنهم يتميزوا وإنهم يخلقوا فرق في المجتمع، إنهم يخلقوا نموذج حسن لكل الأفراد اللي ممكن إنهم يعانوا من مشكلة معينة، ويعززوهم ويعطوهم طاقة جدا عالية بإنه بكرة أجمل، وإحنا قادرين على خلق الفرق بإرادتنا وقدرتنا وإمكانيتنا. تعزيز شبكة الدعم الاجتماعي، وأنا ذكرت بأنه شبكة الدعم الاجتماعي ومصادر الدعم الاجتماعي جدا مهمة لحتى هدول الأشخاص يشعروا بالأمان بالانتماء، يشعروا بأنه قدراتهم جاهزة للانطلاق ولحتى يتميزوا. فشبكة الدعم الاجتماعي لازم تكون من الأهل، من الأقارب، من الأصدقاء، من الداعمين، من العاملين في هذا المجال بالمؤسسات التعليمية والمؤسسات الاجتماعية، لحتى كلهيتنا نتعاون إنهم يكونوا أشخاص قادرين على خلق فرق بالمجتمع ومتميزين. لنحكي عن هذا الموضوع بصورة مفصلة أكثر، ولحتى نعطي الخبز يعني لخبازه، خلونا نحكي مع الأخصائية، أخصائية العلاج الوظيفي المتميزة والرائعة أستاذة هند زاهدة، هي مسؤولة مركز الموارد للطلبة ذوي الأعاقة في جامعة بيت لحم، اللي رح تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. يسعد مساكي أستاذة هند.
2: هلا خليكي.
1: أول إشي يعطيك العافية، الشرف والفخر لنا بوجودك اليوم بحلقة من برنامجنا الاجتماعي والنفسي مساحة أمان. على المستوى الشخصي أنا كنت يعني قادرة أني أنا أشوف وبعرف كتير منيح قديش أستاذة هند خلقتي فرق جدا كبير في حياة الكثير الكثير من الأشخاص اللي كانوا يعانوا من إعاقات متوسطة وطفيفة وأيضا شديدة. اليوم نتحدث عن هذا الموضوع أستاذة هند، الأشخاص ذوي الإعاقة، الإعاقة بمختلف أنحاء الجسد، الإعاقة اللي ممكن إنها توقفهم، تحكي لهم مش رح تقدروا تكملوا بهذا المجتمع، مش رح تقدروا تنجحوا، مش رح تقدروا تكملوا جامعة، مش رح تقدروا تتميزوا. اليوم في إطار الحديث عن هذا الموضوع من خلال مجال عملك، كيف بتحكي لنا إحنا بندعم هدول الأشخاص ليخلقوا فرق وتميز بالمجتمع؟
2: طبعا أنا بحكي إنه أنا درست علاج وظيفي بجامعة بيت لحم، تخرجت في سنة 2009 وتوظفت في جامعة بيت لحم بسنة 2012. كان في عنا مركز الموارد للطلبة ذوي الإعاقة اللي هو أصلا كان متأسس من سنة 1999، بس كان عبارة عن مجموعة من الأشخاص عملوا لجنة سموها لجنة الطلاب ذوي الإعاقة عن طريق برادر جو، هو إحدى البرادرات اللاسليين اللي كان مهتم كتير بالطلاب ذوي الإعاقة بالشراكة مع قسم العلاج الوظيفي وقسم الإرشاد التابع لعمادة شؤون الطلبة. طبعا كان عدد الطلاب كتير صغير، 3-4 طلاب بيجوا على الجامعة بياخدوا الخدمات البسيطة اللي إنه هم ممكن يتخرجوا من الجامعة. بعدين تطورت الأمور لأنه صار مركز متخصص، إحنا من يشتغل مع الطالب من أول يوم حتى من قبل نتوجه للمدارس، نشوف مين الطلاب ذوي الإعاقة اللي قدموا توجيهي، نساعدهم لاختيار التخصص المناسب لإعاقتهم، لأنه أنت عارفة أنه في بعض الطلاب زي الطلاب مثلا الكفيفين ما بيقدموا مادة الرياضيات، الطلاب اللي عندهم إعاقة سمعية ما بياخدوا مواد مخصصة باللغة. فإحنا منشوف قديش الطالب حسب رغبته طبعا أنه قديش هو إعاقته مناسبة للتخصص. طبعا إحنا كمان في التخصص نفسه منحاول نعمل التعديلات المناسبة لأنه الطالب هذا يكون طالب مستقل ويتخرج من الجامعة. طبعا إحنا عندنا تقييمات للطلاب، بنشوف إحنا هم شو المهارات اللي هم بحاجتها علشان يقدروا يكونوا قدر المستطاع مستقلين، ونوفر خدمات زي مثلا لغة بريل، شاشات تكبير، أجهزة آيباد، شاشات تسجيل، يعني أجهزة تسجيل. وكمان إحنا بنمشي مع مبدأ الطالب المرافق اللي بنسميه طالب الظل، اللي هو كمان بيساعد الطالب بحياته اليومية في جامعة بيت لحم أو في إنجاز أموره الأكاديمية من ناحية تعديل أو تنسيق أو يستخدم المكتبة أو مرافق الجامعة.
1: كأنه صديق طبعاً دائما بيكون معاه عشان هو يتجاوز أي أزمة ممكن إنه يمر فيها.
2: هلا هو ما بيكون دائما معاه، بس هو بياخذ الطالب زي جلسات دعم من طلاب العلاج الوظيفي، طلاب المساعدين، وطلاب اللي بيكون عندهم كورس الخدمة المجتمعية. طبعا احنا في عنا بروسس طويل من الشغل، يعني مثلا تحويل المواد للغة بريل او طباعة المواد عشان يقدر الطالب يسمعها، تفريغ المحاضرات، تحويل المراجع من لغة بي دي اف للغة وورد.
1: يعني استاذ هند، كل طالب بفوت عنده اعاقة معينة بتم دراسة شو الاعاقة اللي موجودة عنده بالتفصيل، وبتم تقديم ما يتناسب مع هذه الاعاقة، مش بتم اخذ جميع الطلاب، خلينا نحكي اللي عندهم اعاقات مختلفة بنفس القالب او بنفس الآلية العمل، كل واحد بيتعامل بتميز.
2: في شروط للتخصصات وفي شروط للإعاقات. يعني مثلا في بعض التخصصات ممكن يكون في صعوبة إنه الطالب يدرس فيها، زي مثلا عنده إعاقة سمعية شديدة، عنده مشاكل باللفظ واللغة، صعب إنه يدرس تربية أو يكون أستاذ مثلا، مش لأنه ما بيستطيع ولكن لأنه لفظ اللغة بيكون كتير مهم.
1: صحيح.
2: فالطالب لازم يكون على دراية إنه هاي صعوبته، إنه شو ممكن إنها تعمل له صعوبات معينة بإنه يتجاوزها. وإحنا طبعا بنكون قدر المستطاع واقعيين، لأنه في بعض الأحيان ممكن إحنا ما نقدر نتجاوز هاي الصعوبة.
1: صحيح.
2: يعني مثلا إذا جانا طالب عنده إعاقة بصرية شديدة، هو كفيف وهو أصلا ما درس رياضيات في الجامعة لأنه بالمدرسة لأنه معفى منها، بيكون صعب يدرس إدارة أعمال لأنها معتمدة كتير على الرياضيات والأرقام والأشكال. مثلا تخصص التمريض برضه من شروط الرخصة الممرض إنه يكون عنده نسبة معينة من البصر، نسبة معينة من السمع.
1: صحيح.
2: فمثلا هاي ممكن بتخلينا إنه إحنا نتناقش مع الطالب
1: بتوجيه إنه هو إنه وين يتوجه.
2: توجيه. طبعا قليل جدا نضطر إنه إحنا نلغي الطلب أو نحكي للطالب لازم أنت تشوف تخصص مناسب لإلك. هي طبعا هذا أصعب إشي بشغلنا لما إحنا الطالب يجينا بتوجه معين، وللأسف إنه بيكون بسبب طبيعة الدراسة والتخصصات إنه بتكون مرات مش ملائمة للمشكلة الموجودة عنده. ولكن إحنا كتير بنشتغل على الإرشاد إنه هو كيف يختار التخصص المناسب، إيش في أشياء ممكن نعمل فيها تعديلات. يعني مثلا في الوقت الحالي عندنا طالبة كفيفة بتدرس إعلام، عندها هي بقايا بصر، في مشكلة في المنتجة والآخرية، ولكن الطالبة بتقدر تصيغ أخبار، تجيب أفكار، تصور، ولكن جزئية تعديل الفيديوهات والصور بيكون في طالب بيساعدها. ولكن إجمالا 85% من الشغل هي اللي بتقوم فيه وبتقدر، وقدرتها اللغوية جدا كبيرة. ولكن مثلا صعب هاي الطالبة تدرس هندسة، صعب تدرس كيمياء، صعب تدرس يعني أصلا أوريدي هم بيكونوا طلاب اللي عندهم إعاقة بصرية شديدة، بيكونوا طلاب جايين من الفرع الأدبي. طبعا عندنا كمان طالب ذوي الإعاقة السمعية الشديدة ممكن يتوجه لأمور، لأنه بعض الصعوبات في اللغة، بعض اللفظ فهم المقروء بشكل كبير، إحنا بنحاول أن نعطيهم تخصصات فيها أشياء عملية أكثر، أو أنه ما فيها كتير استخدام للغة.
1: وبتم يعني دراسة، يعني برجع لنفس النقطة، أسف على المقاطعة أستاذة هند، بأنه إحنا بنركز على النقاط التميز اللي عنده، نقاط القوة اللي عنده لهذا الطالب، لحتى يعني نبني عليها، ننطلق منها، يعني بنحاول نحيد نقاط الضعف، ما نتناقشش فيها كتير، ممكن انه يجي هو برؤية معينة او بطلب لتخصص معين، بتم توجيهه، وبيكون هذا من خلال مرشد، خلينا نحكي مرشد نفسي اللي راعي جميع يعني هاي الصعوبات على نفسيته لنفس الطالب.
2: طبعا احنا اصلا اللجنة فيها اخصائية نفسية، وانا تابعة لمكتب الارشاد اللي موجود في الجامعة، اللي فيه مرشدة اجتماعية واخصائية نفسية اللي بتساعد الطالب في هاي الامور. كمان في عندنا مكتب الارشاد الاكاديمي اللي بيتبع معنا في انه قديش الطالب صعوباته التعليمية، كيف ممكن نعدل له برنامجه، شو في مواد ممكن ينعفى منها. وطبعا هاي عبارة عن سلسلة من النقاشات والتعديلات والى اخره.
1: يعني
2: طبعا الطلاب ابدعوا.
1: كم بسيط،
2: عندنا طلاب أبدعوا كتير، يعني مقارنة بالنقطة اللي أنت بتحكيها.
1: صحيح.
2: مثلا كان في عندنا طالبة عندها إعاقة سمعية شديدة، وهي حابة تدرس علاج وظيفي لأنه هي بناء على التجارب اللي مرت فيها وهي طفلة
1: اللي عاشتها. صحيح.
2: إن هي حابة إنها تساعد الأشخاص اللي عندهم إعاقات مختلفة، وما كان سهل بالأول لأنه كانت الدراسة باللغة الإنجليزية، كان لازم نسجل المحاضرات ونفرغها، درست في فترة الكورونا، تحول التعليم أونلاين، هي بحاجة دائما تشوف الشخص وهو يحكي، عشان جزء من موائمتها إنها بتقرأ الشفاء. فكان في كتير تسجيل للمحاضرات، إعادة تفريغ، وهلأ هي أخصائية علاج وظيفي بتشتغل وبتفكر تكمل ماجستير، وقدرنا إنه إحنا نتخطى، يعني نحاول نعدي قدر المستطاع بإنه إحنا بنخليها تنجز هاي المهمة. ونحن عمالنا بالوقت الحالي بنتوسع، يعني في عنا طلاب شخصين توحد، عنا طلاب بصعوبات تعلم، عنا طلاب بطيئين بالكتابة، مش شرط يكونوا متخصصين، يعني تم تشخيصهم بصعوبات معينة
1: صحيح
2: معروفة. كمان احنا بنساعد الطلاب اللي عندهم امراض شديده، زي مثلا مرض سكري بياثر على بصره او حركته، مرض الصرع كمان، اللي اشخاص عندهم مثلا صعوبات في القلب شديد بدهم عنايه، بدهم راحه، صعب مثلا يكتبوا كتير، صعب يمشوا كتير. فاحنا بنحاول دائما نتدخل بانه نوفر قدر المستطاع المواءمات اللي بتخلي هذا الطالب يكون مستقل.
1: صحيح. يعني من الأشياء اللي برضو حابة أسألك عنها أستاذة هند، تعزيز شبكة الدعم. لما نتحدث عن الدعم، عن المساندة، بنحكي عن الأهل، بنحكي عن الأساتذة، بنحكي عن الأصدقاء، بنحكي عن مجموعة من الأشخاص اللي بيكونوا محيطين بهذا الشخص. هل أنتوا إلكم تدخل بهذا الجانب، بأنه إحنا نبني خلينا نحكي مصادر دعم اجتماعي قوية لحتى يبرز هذا الشخص ويكون مرتاح نفسيا أكثر ويتطور أكثر؟
2: طبعا جزء من من مهمات المركز اللي بيعملها انه احنا كمان بنشتغل على فكره المناصره وتعريف ايش يعني طالب ذوي اعاقه لمجتمع الجامعه والمؤسسات اللي احنا بنتعامل معها. يعني من ضمن الضائقات نوعا ما انه الاشخاص مش دائما بيعرفوا شو يعني طالب ذوي اعاقه.
1: صحيح.
2: الناس ماخذ الصوره النمطيه انه الاشخاص بس اللي على كراسي او الكفيفين هم الاشخاص ذوي الاعاقه، ولكن في عنا مشاكل تانية مش بارزة تكون بحاجة لتعديلات معينة، زي مثلا أنا اشتغلت لحد الآن مع طالبين توحد بدهم كتير عناية خاصة، بدهم ما تفرضي عليهم شغل المجموعات، ما تغيري نظام محاضراتهم، تعطيهم مساحة بالمشاركة. يعني طريقة اللغة، طريقة الحوار معهم، يفهموا شو يعني الأساتذة، يعرفوا شو يعني مثلا هذا الطلب لما يكون منزعج، أو كيف ممكن يفهم الرسائل بطريقة معينة.
1: وهذا جزء جدا مهم، يعني أسف على المقاطعة أستاذ هند، ولكن هذا جزء كتير مهم إحنا نحكي فيه، إنه كيف نشتغل. أيضا أنتوا كمان بتشتغلوا على الطرف الآخر اللي هم المعلمين والدكاترة، بإنه كيف يتعاملوا مع هدول الطلاب. يعني بتم إعطائهم مثلا خطة معينة، تعليمات معينة كيف يتعاملوا مع هدول الطلاب؟
2: طبعا احنا كل فصل من راسل الاساتذه اللي بيعلموا الطلاب بنحكي لهم شرح معين قدر المستطاع، مش بشكل كثير تفصيلي، عشان كمان احنا بنحاول نحافظ على يعني خصوصيه الطالب وطبيعة مشكلته. بس الأستاذ بيكون عارف أنه في عنده طالب مثلا عنده إعاقة سمعية، عنده طالب عنده مشكلة صعوبات تعلم معينة، عشان الأستاذ كمان يأخذ بعين الاعتبار أثناء الشرح وتقديم الامتحانات والآخري. في طلاب أساسا بيجي بيقدموا الامتحانات لمركز الموارد للطلبة ذوي الإعاقة، فبتم مراسلة الأساتذة، بيبعتوا الأسئلة، أنه في أساتذة طلاب يقدموا الامتحانات على الحاسوب، أو أنهم مثلا بياخذوا وقت إضافي، في قانون معين للوقت الإضافي، طريقة المساعدة، طبيعة الأسئلة مرات خصوصا عندهم إعاقة سمعية شديدة. فهذا كله بيتم بشكل فردي مع كل طالب في كل فصل، لأنه بتعرف من فصل لفصل مرات تتغير الأساتذة.
1: صحيح.
2: من في كل فصل كل أستاذ بيعرف عن الطالب إيش هو مطلوب منه، إيش طبيعة الطالب، وشو التدخلات اللي هو بحاجتها.
1: صحيح. طب لما نحكي أستاذة هند عن البيئة المحيطة والبنية التحتية والإمكانيات والتسهيلات اللي بتم وضعها لهدول الطلاب، هل بتشوفي بأنه هي كافية، بأنه هي بتغطي احتياج الطلاب، بأنهم هم ما يحسوا بأي خليني أحكي معيقات صعوبات؟
2: هلا احنا نعتبر تقريبا من الجامعات، ما بدي احكي انها الجامعه الوحيده، ولكن من الجامعات القليله اللي فيها مركز للموارد للطلبة ذوي الإعاقة.
3: صحيح.
2: واللي في معالج وظيفي اللي هو بالوقت الحالي أنا اللي هو بيكون دوره يعمل تقييم، يحدد النقاط القوة ونقاط الضعف، يحدد التسهيلات والدعم اللي لازم بحاجة لكل طالب. هلا إحنا أوردي أساساً جمعتنا ماخدة بشكل كامل متكامل، ماخدة يونيفرسال ديزاين، إنه الطالب يقدر يوصل لأي مرفق من مرافق الجامعة مهما كانت إعاقته، حركية، بصرية، سمعية، خصوصا للطلاب اللي عندهم إعاقات حركية هي الجامعة جاهزة إنها تستقبل الطالب مهما كانت يعني السيفيريتي تبعت الإعاقة تبعته. بالنسبة للناحية الاجتماعية والناحية الأكاديمية دائما بصير نشاطات توعوية بين الطلاب، بنحاول نعمل إيفنتس أو كونفرنسز في الأيام العالمية زي يوم الإعاقة العالمي، يوم العلاج الوظيفي العالمي، بنحاول أنه نسلط الضوء في مجتمع الجامعة عن الطلاب اللي موجودين عندنا. كمان بنعمل نشاطات انه بنخلي الطلاب نفسهم يحاولوا يجربوا هاي الصعوبه، ممكن انه بعض المرات نخلي الطلاب يغمضوا عينيهم او نخليهم يستخدموا كرسي متحرك عشان يشوفوا كيف الشخص هذا بيعيش حياته اليوميه وبيجرب يعمل الاشياء.
3: صحيح.
2: في عندنا بوليسي جاهزه على مدار السنوات تم العمل عليها وتطويرها، بتحدد بالضبط واجبات والقوانين والخدمات الطالب اللي يعني هي من حقوقه. صحيح. شو التعديلات اللي هو لازم ياخدها، كيف لازم ياخدها، متى لازم ياخدها. طبعا الطلاب عندنا بياخدوا نص منها دائمة بشرط انهم يحافظوا على معدل تماما في وضعهم الاكاديمي. وفي عدد كبير من الطلاب بياخدوا منحة كاملة. طبعا احنا كمان بنوفر الكتب مجانا بلغة بريل، والطلاب المساعدين اللي بيساعدوا هدول الطلاب في جزء منهم بنخصم من قسطهم بدل هاي المساعدة اللي هم بيعملوها.
1: يعني والله من اللفتات الجميلة جدا. طب لما نحكي عن دمجهم بسوق العمل أو يعني ما بعد الجامعة، هل في لكم دور في هذا المجال؟
2: وللأسف هذا الموضوع فيه كتير صعوبة. إحنا مرات توجهوا إلنا بعض المؤسسات بيكون عندهم إنهم بحاجة لطلاب ذوي الإعاقة إنهم بعد ما يتخرجوا يعملوا عندهم تدريب أو يعملوا لهم دمج أو ولكن للأسف تطبيق القانون اللي هو لازم 5% من كل مؤسسة يكون من أشخاص ذوي الإعاقة مش عماله كتير بتنفذ بالفترة الأخيرة
1: للأسف. فهو بضل في صعوبة نوعا ما من دمجهم في سوق العمل.
2: ولكن احنا دائما بنرشح اسمائهم، بنخبر المؤسسات عنهم، بنحاول قدر المستطاع انهم يلاقوا طريقهم بسوق العمل قدر المستطاع.
1: صحيح. يعني احنا بنشكرك استاذه هند على هاي المداخله اللطيفه والرائعه حول هذا الموضوع، شكرا جزيلا لك. الأشخاص ذوي الإعاقة، ذوي الهمم، لا يحتاجون إلى من يعيش حياتهم بدلا عنهم، بل إلى من يؤمن بقدراتهم ويمنحهم الفرصة ويزيل الحواجز التي تعيق مشاركتهم وممارساتهم في الحياة اليومية الطبيعية. باختصار شديد أعزائي المستمعين، لمن الإنسان يشعر بأنه هو مقبول، مسموع، يعني مرئي هذا الإنسان، الناس عم بتشوفه، عم تعطيه مجال وعم تعطيه فرصته، رح يعيش حياة كريمة، رح يكون قادر على الإنتاج، رح يكون قادر على التجاوز، رح يكون قادر على النجاح والتميز. لجميع أفراد مجتمعنا الفلسطيني، هذا جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، يجب علينا أنه إحنا نضمهم، نحتويهم، ندعمهم ونساندهم بكل خطوة لحتى يشعروا بالأمان، بالطمأنينة وبالنجاح أيضا، ويكونوا عنصر فعال قادر على أيضا مساعدتنا في نصرة هذا المجتمع. حاولنا بهذه الحلقة نسلط الضوء قدر المستطاع على الأشخاص ذوي الإعاقة، ذوي الهمم اللي بيعانوا من مشكلات معينة وبتميزوا فيها. دائما بحب أحكي بتميزوا في هذه المشكلات مش بيعانوا منها، لأنه وجود هذه المشكلات دائما لحكمة، حتى لو إنها إعاقة هي لحكمة ولغرض، وهذا لا يعيق العقل، بالعكس يمتلكون المهارات والقدرات لحتى يتطوروا ويكونوا أشخاص ناجحين في هذا المجتمع. حاولنا نسلط الضوء قدر المستطاع على هذا الموضوع. من برنامج مساحة أمان إحنا بندعم جميع فئات المجتمع الفلسطيني ليكونوا ناجحين قادرين ومتواصلين لإنجاح هذا المجتمع الذي يستحق أنه يكون مميز وناجح. كونوا داعمين، كونوا محبين، كونوا مساعدين، وأوعوا تكونوا متنمرين وسيئين وسلبيين، بالعكس كونوا داعمين والعطاء دائما يرد. أعطي لو حب وعاطفة ودعم رح ينرد لك بكتير مواقف من حياتك ورح تتغير حياتك. الحياة بتبلش بالعطاء وبتنتهي بالعطاء، فكون دائما أنت إنسان معطاء لحتى تكون من جوا مرتاح. دمتم بخير، دمتم بعطاء، ودمتم بمحبة. كنت معكم بالإعداد والتقديم هالة يوسف، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي زميلتي دنيا خالد. إلى اللقاء بحلقة جديدة إن شاء الله.

وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساء مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماعة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: الرابعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24، تقرأها عليكم تالا الهدارة. شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر في عملية إجلاء طبي عبر معبر رفح البري، شملت 31 مريضا و55 مرافقا. وجرت عملية نقل المرضى ومرافقيهم بعد تجهيزهم داخل مستشفى المواصل الميداني بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات ذات العلاقة، فيما أكدت الجمعية استمرار مشاركتها في عمليات الإجلاء الطبي دعما للمرضى والجرحى وتسهيلا لوصولهم إلى العلاج خارج قطاع غزة. حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردين من التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، والتي استهدفت قرى وبلدات في محافظات الخليل ونابلس ورام الله، وأسفرت عن إحراق منازل ومسجد والاعتداء على المواطنين وتخريب ممتلكاتهم وسرقة مواشيهم وإحراق عشرات أشجار الزيتون، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الاستيلاء على الأرض وتهجير المواطنين. وأكد أبو ردين أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، داعيا المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته وتثبيت وقف إطلاق النار، مشددا على أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. من جهة أخرى، وجهت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين رسالة إلى رؤساء الكنائس في العالم، حذرت فيها المخاطر المتصاعدة التي تهدد الوجود المسيحي الفلسطيني في الأرض المقدسة نتيجة سياسات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتقييد التنمية. وأكدت اللجنة أن قرار الاحتلال إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها 6 مستوطنات في محافظة بيت لحم، يشكل تصعيدا خطيرا يهدف إلى فرض وقائع دائمة على الأرض الفلسطينية. ودعت كنائس العالم إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف واضح برفض التوسع الاستيطاني والدفاع عن القانون الدولي وحماية الوجود المسيحي الفلسطيني في الأرض المقدسة. وصلت قوات الاحتلال حملات الدهم والاعتقال في عدد من محافظات الضفة الغربية، حيث اعتقلت 8 مواطنين وطفلا. ففي بلدة حسان غرب مدينة بيت لحم اعتقلت شابا وطفلا بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، فيما تواصل فرض حصار مشدد على البلدة لليوم الثاني على التوالي عبر إغلاق مداخلها الرئيسية ونصب الحواجز العسكرية، ما أدى إلى شل الحركة وإغلاق عدد من المحال التجارية. كما اعتقلت قوات الاحتلال فتى خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وخمسة مواطنين من مدينة أريحة ومخيم عقبة جبر، في إطار حملة اعتقالات رافقتها مداهمات للمنازل وتجديد للإجراءات العسكرية في المناطق المستهدفة. وإلى ذلك، وضعت قوات الاحتلال مكعبات إسمنتية في منطقة الخنيدق على طريق الواصل بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غرب القدس المحتلة، تمهيدا لتركيب بوابة عسكرية جديدة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تجديد الإجراءات العسكرية التي تعيق وصول المزارعين إلى أراضيهم. ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأرض الفلسطينية المحتلة 917، بينها 244 بوابة أقيمت منذ 7 أكتوبر عام 2023. وفي الختام إلى حالة الطقس، توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ورياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. إذن نهاية النشرة الإخبارية الموجزة، دمتم في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساء مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماعة.
1: يسعد مساكم أعزائي المستمعين والمتابعين بكل الخير، بكل المحبة، بكل العطاء، بكل الود، بكل السلام وبكل الصحة النفسية الجيدة إن شاء الله. عم تسمعونا عبر إذاعة الكل الفلسطيني، إذاعة الأمن والأمان، إذاعة الأجهزة الأمنية، إذاعة أمن 24. عم تسمعونا أعزائي بحلقة جديدة من برنامج مساحة أمان، برنامجنا الاجتماعي والنفسي، برنامج الدائرة الطبية والإرشاد النفسي في قيادة قوات الأمن الوطني. عم تسمعونا من رام الله، بيت لحم، القدس 94.2، غزة والخليل 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، أريحة 107، وطوباس 106. ما تنسوا تسمعونا أيضا على موقع البث المباشر www.amin24.bs. وإذا حابين تشوفونا صوت وصورة اسمعونا وشاهدونا عبر التلفزيونات التفاعلية حضارة ومدى وكول زون. معكم بحلقة جديدة من برنامج مساحة أمان بكل المحبة الأخصائية النفسية هالة يوسف. ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي ترافقني زميلتي دنيا خالد. يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام. اليوم عم نتحدث عن موضوع جدا حلو، جدا جميل، قريب من القلب، وأكيد مين فيكم أولاده ما بيسألوه بدنا حيوان بالبيت، بدنا بسة، بدنا كلب. اليوم رح نحكي عن تأثير وجود حيوان أليف داخل البيت على الأطفال، على صحتهم النفسية. كتير دراسات حكت ونعملت عن قديش تأثير وجود حيوانات داخل البيت هو شيء إيجابي، هو شيء بيعطي طاقة إيجابية، بيحسن النفسية وبيحسن حتى السلوك عند الأطفال. لنتحدث عن هذا الموضوع خلونا مع بعض نستقبل عبر خط الهاتف مربي الحيوانات واللي عنده خبرة طويلة بالتعامل مع الحيوانات، الأستاذ محمد صلاح، ليحكي لنا أكثر عن التأثير وجود حيوان لطيف وأليف داخل البيت. يعطيك ألف عافية أستاذ محمد، كيفك؟
2: يعطيكم ألف عافية وشكرا على الاستضافة، أنا تمام الحمد لله.
1: يسعدك أستاذ محمد. يعني اليوم عم نتحدث بموضوع جدا حلو، أنا متأكدة أنه اليوم الأمهات رح ينبسطوا والأباء على هذا الموضوع، لأنه كثير منسمع أطفالنا بدهم حيوان موجود داخل البيت، بدنا بس صغيرة، بدنا كلب، بدنا حتى هامستر. اليوم بنحكي عن البعد النفسي أستاذ محمد عن الموضوع، وإنت كمربي للحيوانات ودائما بتشوف أطفال بتيجي بتاخد من عندك حيوانات أو أهالي عم بيسألوك، قديش الموضوع بيأثر على الأطفال؟
2: صحيح، مزبوط. بصراحة كتير ناس بيفكروا إنه القطة أو الكلب أو أي حيوان أليف بس للتسلية، بس الحقيقة وجود حيوان أليف بالبيت ممكن يكون له أثر كتير حلو على الطفل إذا كانت التربية والرعاية بطريقة صح. يعني أول إشي الطفل بتعلم المسؤولية. صحيح. لما يكون عنده مهمة بسيطة كل يوم، مثلا زي إنه يحط أكل، يبدل المي، يمشط شعر القطة أو الكلب، بصير يحس انه في كائن بيعتمد عليه، وهذا بعزز عنده الالتزام وتحمل المسؤوليه من عمر صغير.
1: صحيح.
2: كمان الحيوانات الاليفه لها تاثير حلو على نفسيه الطفل، يعني كثير اطفال لما يكونوا زعلانين او متوترين مجرد انهم بيلعبوا مع البسه او يحضنوها بخفف عنهم الزعل. صحيح. يعني وجود حيوان اليف بالبيت بعطي شعور بالامان بالراحه، وخصوصا للاطفال اللي بيخجلوا، بكون عندهم خجل وصعوبه في التعامل مع الناس.
1: صحيح 100%، بنبني الشعور بالتعاطف والرحمة اتجاه الآخرين كمان.
2: 100% طبعا بتعلم الرحمة والتعاطف. الطفل لما يشوف انه القطة بتجوع وبتعطش وبتتوجع بصير يتعامل معها بلطف، هذا الاشي بنعكس على تعامله مع الناس اللي حواليه، وكمان بتقوي ثقته في نفسه. يعني لما الطفل يحس انه قدر يهتم بحيوانه او انه الحيوان صار بصحة منيحة لانه هو اعتنى فيه، بصير عنده شعور بالانجاز، بحس انه انجز وثقة في حاله.
1: صحيح 100%.
2: ومن ناحية تانية الحيوانات الاليفة يعني بتساعد على يعني بتساعد الطفل انه يبعد عن التلفونات والشاشات، يعني بدل ما يقضي ساعات على التلفون ولا على التلفزيون بصير عنده وقت يلعب مع البسة مع الكلب، وهذا اشي كتير مفيد له نفسيا وجسديا.
1: صحيح، وحتى بيساعد الاطفال بانهم يعبروا عن مشاعرهم. يعني انا متأكدة من خلال خبرتك بهذا الموضوع، انت بتشوف كتير اطفال ما كانوا يعبروا بصيروا يعبروا لما يكون موجود عندهم حيوان اليف، بصيروا يعبروا حتى لو ما بدهم يعبروا عن احتياجه، بصيروا يعبروا عن احتياج هذا الحيوان لأنه بصيروا مرتبطين فيه عاطفيا.
2: 100% طبعا. كيف بدي أحكي لك، هلا في صغار بكون ما عندهم الشخصية القوية يتعاملوا مع صغار آخرين، الصغار بكون شخصيتهم أقوى مثلا منه، بصيروا يحكوا ياخذوا الحكي فما بأخذ فرصته بالحكي. مع قطة أو مع كلب بيختلف هذا الاشي، بتحسي إنه هذا الطفل صار عنده مجال يحكي، مجال يعبر عن مشاعره، بيحكي اللي بده اياه في راحته، بحس يعني هو بكون مقتنع انه هذا الحيوان فاهمني وبرد علي وانا بكون صاحبه وهذا الحكي كلياته.
1: صحيح 100%. حتى يعني استاذ محمد في كتير دراسات بتحكي انه المهارات الاجتماعيه عند الاطفال بتكون اقوى عند الطفل اللي عنده حيوان.
2: اكيد طبعا، هذا الحكي من دكاتره أخصائيين نفسيين للأطفال وغير الأطفال. يعني في بيجوني أهالي بيحكوا لي أنا بدي بس لابني عشان الدكتور حكى لنا هيك.
1: صحيح 100%.
2: سواء يعني الشخص ممكن يكون شخص عادي أو معاه توحد، أول إشي بيعمله الدكتور بيحكوا لهم بلزموا حيوان أليف في الدار، سواء قطة سواء كلب. وبالفعل هذا الاشي انا شفته وسألت الاهالي اللي بيجوا باخذوا قطط او بتبنوا قطط، لكن كيف صار الولد كيف تحسن، اقعد ربع ساعة وهم يحكوا وبدوا تحسيهم يعني متأثرين جدا قديش هم مبسوطين انه الولد تحسن ولا البنت تحسن،
1: انه في تغير بسلوكه
2: لهذا الحيوان. يعني اكيد اكيد.
1: حتى يعني استاذ محمد في دراسات بتحكي عن، احنا بنعرف انه في كتير اطفال مثلا بيكونوا هايبر اكتيف او عدوانيين اتجاه الاخرين، كتير بنشوف اطباء واخصائيين نفسيين بنصحوهم بانه توجهوا لتبني حيوان معين لتعديل سلوك هذا الطفل، حتى يعني بينعكس على فكرة العدوانية اتجاه الاخرين، لما يكون عنده حيوان بتلاقيه بطل يأذي الاخرين، صار يحس بالآخر.
2: أكيد طبعا، بس هون بده يكون في دور شوي على الأهل إنه تعلم ابنك كيف يتعامل مع الحيوان باحترام، ما يشدوا ديله، ما يضربوه، ما يزعجوه وهو نايم وهو بوكل. يعني هيك بالطفل بتعلم الاحترام والحيوان كمان بيكون مرتاح. وفي نقطة كثير بحب أحكي عنها وهي إنه وجود الحيوان الأليف بالبيت بيعلم الطفل القيادة بطريقة غير مباشرة، مش معنى إنه بصير يتحكم فيه لا، بس بصير مسؤول عن رعايته، بتخذ قرارات بسيطة بتخص هذا الحيوان، بتابع احتياجاته، وهي الأشياء يعني بتزرع فيه الاعتماد على النفس والإحساس بالمسؤولية.
1: طب خلينا نبعد شوية عن الأطفال أستاذ محمد ونحكي تأثير وجود قطة أو كلب أو حيوان أليف هيك ولطيف بالأسرة على الكبار.
2: خليني أحكي لك أنا عن حالي، عن تجربتي في هذا الموضوع. أنا بمعني شخص حاليا عندي 6 قطط في البيت. أنا أول قطة جبتها كان عمري تقريبا 24 سنة أو 23 سنة. قديش أحكي لك شخصيتي اختلفت بعد ما جبت هاي القطة، من شخص دايما بعصب بسرعة بتوتر، بدي مشكلة أعملها مع أهلي. هذا بعمر كبير أنا بحكي، قديش اختلفت شخصيتي من لما جبت القطة، صرت أهدى، خلص بحس إنه في إلي كيان في الدار، صاحب في الدار، وقت بس هو بفهم علي، لما أكون زعلان بيجي بينام عندي، دايما بضل متعلق فيي وين ما أروح بلحقني، فهذا الإشي كتير حسن بالنفسية. فأنا بحكي لك عن واحد عمره 24 سنة، يعني مش حدا صغير.
1: صحيح. احنا بنحكي انه هي بتعطي فعلا، هي بتعطي يعني وجودها حيوان اليف ولطيف في البيت هيك بيعطي طاقه ايجابيه جدا عاليه عند جميع افراد الاسره، حتى بيشركهم بالمسؤوليه اتجاه هذا يعني الكائن، وبعدين بيتعلموا بانه هو ايضا روح، يعني بده ياكل، بده ينام، بده هدوء. ويعني في كتير اليوم دراسات كمان بتثبت بانه الحيوان كتير بيشعر بصاحبه، يعني زي ما ذكرت بانه هو بيكون شاعر فيك، اذا كنت زعلان، اذا كنت معصب، إذا كنت متضايق، إذا يومك حلو، إذا يومك مش حلو، بيكون عم ببادرك بنفس الشعور وبنفس المشاعر اللي أنت عم بتبادره إياها، وكمان بطبطب عليك. فاليوم لما بنحكي عن مساحة آمنة، يعني برضو وجود حيوان داخل البيت هو بيعطي نوع من الدفء ومن الأمان لجميع الأفراد.
2: أكيد 100%. يعني أنا مرات بتمر علي مشاكل، بروح مضغوط جداً ما بعرف ليش، بقعد على الكنبة، الستة بيجوا حوالي، الستة بيجوا اللي تحضني، اللي عكت فيه، الستة بيجوا. فهمت كيف؟ يعني هم عارفين، أنا عارف إنه هذا الوضع مش طبيعي عندهم إن الستة يجوا. يعني بالعادة بيجي واحد اثنين، واحد بيكون نايم محبوك، بس لما يكون في إشي ضاغطني كلهم بيجوا عندي بالفعل. وهذا الإشي مش بس مني بحكي، كل الزباين اللي عندي في المتجر بيحكوا لي نفس الجملة هاي.
1: يعني محمد بدنا رسالة منك أستاذ، يعني رسالة لكل الأهالي اللي اليوم عم بيسمعونا ببرنامج مساحة أمان واللي بيواجهوا صعوبات مثلا بالتعامل مع أطفالهم، بدنا رسالة منك للأهالي بأنه فعلا يقدموا على تبني حيوان أليف، وقديش هذا بيصنع فرق في حياة هاي الأسرة.
2: اوكي تمام. هلا من خلال شغلي اليومي، اول شيء عشان في ناس بيحكوا لك ابني بخاف، وابني من خلال شغلي اليومي، يعني انا بشوف اطفال كانوا بالبدايه بيخافوا من القطط، وبعد فتره صاروا هم اكثر ناس مهتمين فيها وبيسالوا عنها وبيعرفوا احتياجاتها، وصار عندهم احساس جميل بالمسؤوليه والرحمه.
1: صحيح.
2: وكمان اذا توفرت الرعايه الصح، وجود قطه او كلب او اي كائن اليف بالبيت مش بس بضيف جو حلو للعيله، وهو كمان بيساعد الطفل او الشخص سواء مش طفل يكون أحن وأهدى وأكثر مسؤولية وثقة في حاله، وهي قيم بتضل معه طول حياته. يعني أنت فعليا كيف المدرسة بتعلم إشي، هذا الموضوع بيعلم إشي بالحياة، إنك تكون حنون وعندك مسؤولية أكثر بتضل معه طول الحياة، مش خلال مثلا تربية القطة هاي. لا، أنت اكتسب الطفل أو اكتسب الشخص مهارة بتضل معه على طول.
1: وهذا
2: أنا بنصح صراحة أي حدا ابنه بيلح عليه او بدون ما يلح عليه، انت فاجئه في هاي الهدية، فرجيه انه صار فيه عنده اشي هو مسؤول عنه، كتير راح يضيف على شخصيته، كتير راح يضيف على الدار نفسها، هدوء في الدار راح يصير احسن. انا بنصح بهذا الموضوع، والموضوع جدا بسيط، لا هو من ناحية مادية مكلف ولا هو من ناحية غلبة بغلب. في ناس بيقولك في عندي شعار وفي ريحة، كله له حل،
1: أكيد.
2: مش نهاية الدنيا، يعني إذا اعتنيت صح واهتميت صح لا راح تشوف ريحة ولا راح تشوف شعر.
1: 100%. شكرا جدا أستاذ محمد على هاي الإضافة، يعني أضفت لنا شيء جدا جميل لهذه الحلقة، يعطيك ألف عافية. يعني لما نحكي عن تبني الحيوانات أو تربية الحيوانات داخل الأسرة، فعلا هو يترك أثر نفسي جدا كبير على الطفل، على سلوكياته، على انفعالاته، وعلى كثير جوانب أساسية من حياته. ولكن أعزائي المستمعين، لازم نأخذ بعين الاعتبار قبل تبني حيوان أو تربيته داخل المنزل بين أفراد الأسرة، بأنه نتأكد بأنه أفراد الأسرة ما عندهم حساسية اتجاه هذا الحيوان، ونختار الحيوان المناسب لعمر الطفل ولطبيعة شخصيته، وأيضا نكون متأكدين من قدرة هذا الطفل على رعاية وتحمل مسؤولية هذا الحيوان، لأنه بالنهاية هذا روح، وبالأكيد لازم نوفر بيئة آمنة ونظيفة لهذا الحيوان داخل المنزل، إضافة لأنه نتأكد بأنه هو أخذ التطعيمات، الفحوصات البيطرية الدورية، وأنه يكون حيوان آمن. وأكيد طبعا لازم نعلم الطفل ونهيئ الطفل نفسيا قبل ما نجيب هذا الحيوان، بأنه إحنا بدنا نجيب مثلا بس ولا بدنا نجيب كلب، وبدنا نتعامل معاه بطريقة لطيفة، نتعامل معاه بطريقة تناسبه، ما بدنا نأذيه، ما بدنا في أشياء مسموحة في أشياء ممنوعة، لحتى يكون الوضع مستقر داخل الأسرة. وأكيد طبعا هذا القرار بيتطلب موافقة جميع أفراد الأسرة، هو مش قرار مرتبط بالطفل الطفل فقد، ولكن لازم إنه يكون قرار مشترك لحتى هذا الحيوان ينحب وينقبل من الأب ومن الأم ومن الإخوة ولهذا الطفل. بدنا نأخذ بعين الاعتبار، وهون بدي أحكي عن بعد شوي نفسي أعمق، بدنا نأخذ بعين الاعتبار الفوبيا، المخاوف الموجودة عند هذا الطفل، وما أعمل نوع من أنواع الصدمة للطفل بجلب هذا الحيوان، ولكن أنا بعمل على تهيئة الطفل نفسيا مرارا وتكرارا، وبتم التدريب على كيفية العناية فيه، وتدريجيا بتم إدخال هذا الكائن إلى الأسرة. من الأشياء الحلوة والمميزة اللي خلتني أطرح هذا الموضوع في هذه الحلقة من مساحة أمان، بأنه فعلا وجود حيوان هو بيضيف طاقة إيجابية جدا عالية، بيمتص كمية كبيرة جدا من التوتر والقلق والطاقة السلبية اللي بتكون موجودة، بيهذب سلوك الأطفال، نعم بيهذب سلوك الأطفال، وبيعلمهم يتحملوا مسؤولية، وبيعلمهم الرعاية بالآخر، وبيعلمهم أجمل قيم في هذه الحياة وهي الرحمة والتعاطف. ينمي شعورهم أيضا بالأمان والرفقة، يعزز دورهم في تحمل المسؤولية، ويزيد ثقتهم بنفسهم لأنه رح يشعروا بإنجاز جدا كبير في كل إشباع لاحتياج لهذا الحيوان، وبشجعهم أيضا على ممارسة النشاط البدني المختلف، مثلا أنه يركض مع القطة أو يركض مع الكلب ويتنطنطوا، يعني هذا نوع من أنواع الأنشطة اللي ممكن يمارسها الطفل وهو في قمة سعادته، وأيضا الحيوان في قمة سعادته. في كثير من الأحيان منواجه أطفال صامتين، ما بيعبروا عن مشاعرهم وعن احتياجاتهم وعن متطلباتهم، وحتى ما بيطلبوا الشعور بالطمأنينة والأمان. وجود حيوان هو بيساعد الأطفال بأنهم يشعروا بكيفية التعبير عن احتياجهم، بيصيروا يطرحوا الموضوع بشكل مفصل وآمن أكثر. يحسن، وهي مثبتة بالدراسات، بأنه بيحسن المهارات الاجتماعية والسلوكية لدى الأطفال. ومن الأشياء اللي جدا جميلة بأنه الحيوان سند، بمعنى أنه يخفف من الشعور بالحزن والوحدة. وهنا بنحكي عن الكبار وعن الصغار، فعلا وجود حيوان هو بخفف من الشعور بالوحدة وبيسهل مرور التجارب الصعبة على الفرد، وبعلمنا الصبر، وبعلمنا الالتزام، لأنه رعاية الحيوان تحتاج لصبر، وبتحتاج لاستمرارية، وبتحتاج لتكنيك. كونوا فقط أعزائي المستمعين واعيين على النقاط اللي ذكرناها بالأول، بأنه أنا بدي أخذ بعين الاعتبار مجموعة نقاط، نوع الحيوان، طبيعة الأشياء، الاحتياجات اللي بيحتاجها، ماخذ التطعيمات، أطفالي متأكدة أنه ما عندهم حساسية من هذا الحيوان، إله مساحة آمنة بالبيت، في وساع، في مكان لكل شيء، وبالتالي بأخذ هذا القرار المشترك وبخلي طفلي طفل سعيد. حاولنا نطرح موضوع مختلف، موضوع بيعطي طاقة إيجابية وبيعطي طاقة حلوة لجميع الأطفال، وممكن يريح كتير من الأمهات ويساعدهم بأنه أطفالهم يتركوا الأجهزة ويبعدوا عن الألعاب اللي ما إلها والفيديوهات اللي ما إلها لا طعم ولا معنى، وبس عم بترجعهم وبتفصلهم عن الواقع. بالعكس، إحنا بندمجوا بتفاعلات اجتماعية يومية، بتعلموا المسؤولية والصبر والرحمة والتعاطف من خلال حيوان صغير. كنت معكم بكل المحبة الأخصائية النفسية هالة يوسف، وكانت معي من البث المرئي وزميلتي والهندسة الإذاعية زميلتي دنيا خالد. دمتم بأمان، دمتم بسعادة، دمتم برحمة ومودة، دمتم بتعاطف من مساحة أمان.

وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساء مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماع.

0: مع أن نصل بسلامة لرحلة آمنة تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
2: الرابعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل، سالك الجلزون أزمة للخارج، بوابات سنجل مغلقة، كفر عقب أزمة، قلندية أزمة، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا بني نعيم، تواجد لشرطة الاحتلال للخارج، الفحص تفتيش للخارج، الفوار مغلقة، راس الجورة سالكة للداخل، الخارج مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، والعروب أيضا مغلقة. وبمحافظات الشمال برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، عورتة أزمة للخارج، عنبتة تفتيش للخارج، سالك للداخل. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق، ويرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمان 24 تتمنى لكم طريق السلامة، في أمان الله.
3: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمان 24.

أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. شهيد ومصابون بقصف الاحتلال خيام نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الهلال الأحمر يشارك في إجلاء طبي ل 31 مريضا و 55 مرافقا من قطاع غزة عبر معبر رفح البري. الشرطة تلقي القبض على 9 أشخاص مشتبه بهم في قضايا حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة في محافظتي جنين ونابلس، وتم التحفظ عليهم وإحالتهم إلى جانب المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول. اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس تحذر من تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي وتهديده للوجود المسيحي الفلسطيني. قوات الاحتلال تعتقل مواطنين، أحدهما طفل، وتواصل إغلاق قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم. مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يهاجمون مساء اليوم بلدتي دير بزيع وعين عريك غرب مدينة رام الله. قوات الاحتلال تضع مكعبات إسمنتية تمهيدا لتركيب بوابة عسكرية على طريق الواصل بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غرب القدس المحتلة. وزارة التربية والتعليم العالي والإحصاء يطلقان المنصة التفاعلية للتخصصات في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين بهدف مساعدة طلبة الثانوية العامة على اختيار التخصصات الجامعية المناسبة استنادا إلى بيانات وإحصاءات دقيقة. وإلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. وفي الختام لأسعار صرف العملات، يصرف الدولار بثلاثة شواكل وأربع أجورات، الدينار بأربعة شواكل وثمانٍ وعشرين أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل وسبعٍ وأربعين أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

مهما تغير الإعلام في خط واحد ما بتهز ريح، خط الوطن أم الـ24 تمشي عليه بثبات وبرسالة ما فيها تنازل، لأن فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا.

0: الخامسة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، الجلزون أزمة، كفر عقب أزمة، وقلنديا أيضا أزمة. وبمحافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، عورتة أزمة للخارج، عنبتة تفتيش للخارج. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا الفحص تفتيش، راس الجورة للخارج مغلقة، سعير النبي يونس والعرب العجوري جميعها مغلقة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق تتغير في أي لحظة. أمن 24 تتمنى لكم طريق السلامة في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

لكل رجل أمن بيسهر على راحة المواطن، لكل شرطي، لكل جندي، ولكل ضابط. صوتكم مسموع عبر أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية. صوت أبناء الأجهزة الأمنية لأهلهم وشعبهم. اسمعونا من الشمال للجنوب، في القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6، ودائما على البث المسموع www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تالا الحدار، أهلا بكم. شهيد وعدد من الإصابات بقصف الاحتلال خيام نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الهلال الأحمر يشارك في إجلاء طبي ل 31 مريضا و 55 مرافقا من قطاع غزة عبر معبر رفح البري. الشرطة تلقي القبض على 9 أشخاص مشتبه بهم في قضايا حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة في محافظتي جنين ونابلس، وتم التحفظ عليهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس تحذر من تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي وتهديده للوجود المسيحي الفلسطيني. قوات الاحتلال تعتقل مواطنين أحدهما طفل وتواصل إغلاق قرية حسان غرب مدينة بيت لحم. مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يهاجمون مساء اليوم بلدتي دير بزيع وعين عريك غرب مدينة رملة. قوات الاحتلال تضع مكعبات اسمنتية تمهيدا لتركيب بوابة عسكرية على طريق الواصل بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غرب القدس. وزراء التربية والتعليم العالي والإحصاء يطلقان المنصة التفاعلية لتخصصات في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين بهدف مساعدة طلبة الثانوية العامة على اختيار التخصصات الجامعية المناسبة. وإلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. بعد قليل تسمعون إلى حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم، معي أنا تالا الهدار.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.

0: مساء الخير مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم عبر إذاعة أمان 24. ملفنا اليوم يحمل عنوانا بالغ الحساسية: وزراء في حكومة نتنياهو يدفعون باتجاه إعادة الاستيطان في غزة، ما الذي يقف خلف هذه الدعوات؟ خلال الأيام والأسابيع الماضية عاد ملف الاستيطان في قطاع غزة إلى واجهة المشهد السياسي الإسرائيلي بعد تصريحات وتحركات أطلقها وزراء من التيار اليميني المتشدد داخل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. فقد شارك عدد من المسؤولين الإسرائيليين في فعاليات طالبت بإعادة إقامة المستوطنات داخل القطاع، وطرحوا رؤى تتحدث عن تغيير الواقع السياسي والجغرافي في غزة. لكن هل نحن أمام مشروع سياسي قابل للتنفيذ، أم أن هذه الدعوات لا تتجاوز كونها رسائل موجهة إلى جمهور اليمين الإسرائيلي ومن انعكاساتها على مستقبل قطاع غزة وعلى مجمل المشهد الفلسطيني والإقليمي؟ هذا ما نناقشه في ملف اليوم عبر أثير إذاعة أمان 24. سأكون معكم من التقديم أنا تالا الهدار، ومن الإعداد زميلتي لينا سرداح وزميلتي دنيا خالد في الهندسة الإذاعية والبث المرئي. وأذكركم بمتابعتنا من خلال الترددات: القدس رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6، غزة 97.3، وطوباس 106. أو عبر البث المباشر على الموقع الإلكتروني أو التلفزيونات التفاعلية على مدى تي في وحضارة تي في وكول زونة. أهلا بكم من جديد. شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة تصاعدا لافتا في دعوات المطالبة بإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وذلك على لسان شخصيات بارزة في اليمين الإسرائيلي. فقد دعا وزراء وأعضاء كنيسة إلى إعادة إقامة المستوطنات داخل القطاع، وربطوا هذه الخطوة بما وصفوه بتعزيز الأمن وإعادة السيطرة على غزة. ومن أبرز الداعين إلى هذا توجه وزير الأمن القومي إتمار بن غفير ووزير المالية بسلئيل سموتريتش إلى جانب عدد من قيادات أحزاب اليمين والائتلاف الحكومي. ورغم أن هذه الطروحات ليست جديدة في الخطاب السياسي الإسرائيلي، فإنها اكتسبت زخما أكبر في أعقاب الحرب على قطاع غزة، إذ يرى التيار اليميني المتشدد أن مستقبل القطاع يجب أن يشمل عودة الاستيطان وفرض واقع جديد على الأرض. في المقابل قوبلت هذه الدعوات برفض فلسطيني واسع، إلى جانب مواقف دولية تعتبر أن إعادة الاستيطان في قطاع غزة تمثل تصعيدا خطيرا وتعقد أي مسار سياسي مستقبلي، كما تثير مخاوف من تعميق حالة التوتر. من قلب مشهد إقليمي يزداد تعقيدا تعود غزة إلى واجهة الأحداث، ليس فقط كساحة مواجهة عسكرية بل كعنوان لصراع يتجاوز الميدان ليطال مستقبلها السياسي والجغرافي. ففي الأيام الأخيرة تصاعدت دعوات داخل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقودها وزراء من التيار اليميني المتشدد لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، من خلال المشاركة في فعاليات ومؤتمرات تروج لعودة المستوطنات وتدعو إلى فرض واقع جديد في القطاع بعد الحرب. هذه التحركات تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية، يعني هل تعكس توجها سياسيا جادا داخل الحكومة الإسرائيلية أم أنها تندرج في إطار المزايدات الداخلية وكسب تأييد قواعد اليمين؟ وما الذي تعنيه هذه الطروحات بالنسبة لمستقبل قطاع غزة ولأي مسار سياسي محتمل في المرحلة المقبلة؟ في ملف اليوم نناقش أبعاد هذا الملف مع ضيفنا المتحدث باسم حركة فتح للحديث عن الموقف الفلسطيني السياسي والميداني وعن مستقبل غزة في ظل تصاعد دعوات الإسرائيلية لإعادة الاستيطان. معنا ضيفنا منذر الحايك. مساء الخير أستاذ منذر، يعني كيف تقرؤون المشهد الحالي في غزة مع تصاعد الدعوات الإسرائيلية لإعادة الاستيطان؟ يعني هل تعتبرونها مجرد تصريحات سياسية أم أن هناك خطوات عملية يجري التحضير لها على الأرض؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولاً الوضع في قطاع غزة خطير، خطير ليس فقط من التصريحات الإسرائيلية التي يعني تؤكد أن هناك في استيطان، حسب ما تحدث سموتريش وبن غفير في أكثر من مرة عن بناء 3 مستوطنات في شمال القطاع، كذلك على المستوى الإنساني الوضع خطير، لكنها ليست تصريحات لمجرد تصريحات، هناك وقائع على الأرض. الوقائع على الأرض تعطي رسالة واضحة أن الاحتلال يريد أن يبقى ما بعد الخط الأصفر، ونحن نتحدث تقريبا عن 70% من المساحة الجغرافية لقطاع غزة هي تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا يوجد سكان في منطقة بيت حانون على سبيل المثال، أو في جزء كبير من منطقة بيت لاهيا. مناطق السجعية هي منطقة محتلة بالكامل، منطقة رفح جنوب القطاع منطقة محتلة بالكامل. إذن هي تصريحات، لكن هناك في وقائع على الأرض وفي منشآت عسكرية وسواتر رملية وشق للشوارع، خاصة في مناطق شرق مدينة غزة، الحديث عن نفق أو خندق تقريبا بعرض 20 كيلومتر في وسط حي السجعية يربط ما بين التفاح والزيتون وصولا إلى منطقة جحر الديك. الوضع حقيقة واضح أنه ذاهب باتجاه السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وهذه السيطرة من خلال بناء الاستيطان. نعم، قد تكون هناك بعض التصريحات ستخدم الدعاية الانتخابية القادمة للكنيست، لكن الواضح أننا أمام مرحلة عنوانها حسم الصراع، معنا كفلسطينيين لإنهاء حلمنا في قامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، وكل ذلك يستدعي بشكل واضح أن نقف وقفة أولا مع الذات كفلسطينيين، ويجب أن نتوحد لهذه المواجهة القادمة اللي عنوانها إنهاء الوجود الفلسطيني.
0: نعم، يعني أستاذ منذر، يعني وزراء في حكومة نتنياهو يتحدثون عن العودة إلى إقامة مستوطنات في غزة، يعني من وجهة نظركم هل هذه الدعوات تعكس قرار إسرائيلي رسمي أم أنها محاولة من اليمين المتطرف لفرض أجندته داخل الحكومة؟
1: لا، واضح أن حكومة نتنياهو وكل الوزراء الذين يتحدثون عن الاستيطان هم ماضون من أجل العودة إلى قطاع غزة، وإن كان هذا الأمر وهم، لا يمكن بناء مستوطنات في قطاع غزة. الأمر ليس كما يريده نتنياهو أو سموتريش أو بن غفير لأكثر من سبب. السبب الأول هو الديموغرافيا الفلسطينية، عدد السكان هنا في قطاع غزة، نحن 1,200,000 مواطن فلسطيني متواجدين، نعم في بقعة جغرافية صغيرة، كان الحديث قبل 7 أكتوبر عن توسعة قطاع غزة، فيجب أن يكون هناك في حل واضح لعدد السكان الكبير في قطاع غزة، يجب أن تكون هناك في يعني رسالة من المجتمع الدولي لإنهاء كل هذه المظاهر التي عنوانها البقاء في المناطق الشرقية، البقاء في احتلال جزء كبير من أراضي قطاع غزة، ولكن نحن كل ذلك نأخذ على محمل الجد، نعلم أن حكومة نتنياهو هي حكومة متطرفين، ونعلم أن القادم هو انتخابات للكنيست، ونعلم أن سموتريش وبن غفير يبحثون عن يعني زيادة عدد المقاعد ونسبة الحسم في الانتخابات القادمة، وهذه كلها تصريحات. هذه التصريحات إن يعني فاز اليمين المتطرف المتشدد برئاسة نتنياهو وزعامة نتنياهو، نحن ذاهبون باتجاه الاستيطان أو إسرائيل ذاهبة باتجاه الاستيطان، لكن مرة ثانية هذا وهم، أنا لا أعلم كيف ستكون يعني المرحلة القادمة، وإن كنت أشعر يعني حقيقة بالخوف على القطاع وعلى المواطنين وعلى وجودنا كفلسطينيين، لأنه نعلم أن العالم يعني شاهدنا ونحن نقتل على الهواء مباشرة، ولكنه لم يتدخل. فلا نعلم كيف سيكون الموقف الدولي، موقف الولايات المتحدة، الموقف العربي، يعني قد يكون فقط من باب الإدانة والاستنكار والشجب، وتبدأ إسرائيل بالبناء بالقوة العسكرية وما تمتلكه من صواريخ وقنابل ثقيلة لتسيطر على على على على منطقة الشمال وبناء الاستيطان. لكن نترك الأمر لما بعد الانتخابات الإسرائيلية، نتمنى أن يكون هناك في تغيير بالسياسة الإسرائيلية والسياسة الدولية.
0: نعم، يعني ميدانيا أستاذ منذر، كيف تقيمون التحركات الإسرائيلية على الأرض؟ يعني هل هناك مؤشرات على تغيير دائم في طبيعة السيطرة على مناطق داخل القطاع؟
1: التحركات خطيرة، خطيرة جدا.
0: نعم.
1: التحركات في المناطق مرعبة، لأن هناك في تقدم للاحتلال الإسرائيلي ونقل المربعات الصفراء إلى شارع صلاح الدين. شارع صلاح الدين يفصل ما بين غزة الشرقية وغزة الغربية على طول 51 كيلومتر من الجهة الشرقية لقطاع غزة. لذلك التحركات كلها واضحة أن الاحتلال الماضي بالتدمير. سمعتم تصريحات كاتس قبل أيام عندما وقف على مشارف بيت حانون وسأله المذيع وقال أنت مرتاح الآن؟ قال له نعم أنا أشعر بالارتياح.
0: نعم.
1: وشهد كل البيوت مدمرة عبارة عن أكوام من الرمال والركام. هذا هو كاتس، وما بين كاتس سموتريش وبن غفير جميعهم يروا ماذا يعني يحدث في قطاع غزة وهم مرتاحون. إذن كل التحركات هي خطيرة، وهذه الخطورة تأتي من باب أن التدمير للمباني، للمؤسسات، للمشافي، للمدارس في كل المناطق الشرقية، زج المواطنين في 109 كيلو ونصف متر من مساحة قطاع غزة بالأساس 365 كيلو متر. تصور يعني في النهاية الناس تعيش في الخيام، تعيش في ظروف معيشية صعبة، والاحتلال يتقدم. نعم هو يتقدم، وللأسف بالمقابل الاحتلال يعلم أن يعني الشعب الفلسطيني سئم من هذه الحرب، وأن الشعب الفلسطيني لا يريد أن تستمر هذه الحرب، لكن نتنياهو يريد أن يستمر بقتلنا كفلسطينيين، وصولا إلى المصطلح الجديد الذي سمعناه منذ أسبوع تقريبا، وهو الخروج الحر. بمعنى أن كل مواطن فلسطيني يعني عاش أحوال يوم القيامة وويلات الحرب والظروف المعيشية بقسوتها بحر الصيف الملتهب، يعني لماذا نبقى في قطاع غزة؟ نتنياهو يريد منا أن نخرج من القطاع بالضغط النفسي والضغط الغذائي والصحي، لا مشافي ولا تعليم ولا صحة ولا أي حياة يعني كريمة في قطاع غزة. فسمي هذا الأمر بالخروج الحر، أن يخرج المواطن الفلسطيني بكل حرية بعيدا عن أي ضغط أو مطلب من قبل الاحتلال. ولكن الحقيقة لا، هناك ضغط مرعب في قطاع غزة، وهذه يعني بتؤدي إلى التهجير. ونحن قلنا لنا نتنياهو مرارا وتكرارا لن نخرج من القطاع، القطاع قطاعنا والأرض أرضنا، ولن تكون هناك منطقة في العالم مهما كانت هذه المنطقة حتى لو كانت مليئة بالذهب والياقوت لن تكون أحن علينا من أرضنا هنا في غزة وفي فلسطين. هي فلسطين لنا في النهاية، هي لنا، سنحارب من أجلها وسنبقى بوجودنا وصمودنا الأسطوري المجبورين عليه في القطاع متمسكين بأرضنا.
0: ما هي أستاذ منذر يعني خطوات حركة فتح سياسيا ودبلوماسيا أيضا لمواجهة هذه الدعوات؟
1: تحركات حركة فتح، أولا تعزيز صمود المواطنين، هذا أهم من كل التحركات الخارجية. ولذلك يجب أن نبقى هنا متمسكين بالأرض، متمسكين بجذورنا وبتاريخنا وبوجودنا كفلسطينيين. هذه أرض الأجداد يجب أن نبقى فيها. على المستوى السياسي هناك تحركات، وهذه التحركات لم تنقطع، لكن للأسف كل التحركات أنا من وجهة نظري قد باءت بالفشل. هناك محكمة الجنايات الدولية تحركت وأصدرت مذكرات اعتقال بحق قادة الحرب بما فيه من نتنياهو، ومحكمة العدل الدولية جاءت عن طريق جنوب أفريقيا أتت بإسرائيل للمحاكمة، وهناك قرار 2803 صادر من مجلس الأمن، والولايات المتحدة الأمريكية لم تعارض. وهذا يعني القرار يؤكد على يعني خطة التعافي وعلى وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار والخطة الشاملة يعني لإنهاء الحرب في قطاع غزة. للأسف الشديد حتى هناك اعترافات دولية حدثت في الفترة الماضية من بريطانيا وفرنسا بفلسطين كاملة الأضوية، لكن لم يتغير شيء على الأرض. هي تحركات دبلوماسية ناجحة، تحركات قوية، حصلنا على اعترافات من دول مهمة كبريطانيا صاحبة وعد بلفور، من فرنسا كدولة مهمة كذلك، ولكن للأسف الشديد هناك يعني قوة وحيدة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل، تدعم إسرائيل بكل شيء، بالسلاح، وبالمال وبالسياسة وبالفيتو، وهي التي تحمي قادة الحرب من الاعتقال. وهذا الأمر يعني واضح أننا أمام هذه القوة الغاشمة لا تريد يعني أن تقف موقف على الأقل محايد، هي منحازة لدولة الاحتلال. لكن سنبقى مستمرين بكل العمل الدبلوماسي يعني لتجنيد العالم من أجل نصرة القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني. لكن نتمنى من هذا العالم أن يستيقظ وأن ينتقل من مرحلة الشعارات التقليدية والتصريحات التقليدية، شعور بالقلق والخوف والإدانة والاستنكار، إلى فرض قرار مجلس أمن 2803. هناك في بنود رقم 15، بنود ال 15 وبنود ال 20 للرئيس ترامب لم يطبق منها أي شيء. القصة أو النقطة الوحيدة توقفت الحرب بالجملة، والحرب مستمرة بالقطاع، بمعنى يوميا هناك في استهدافات في قطاع غزة وعمليات قتل. ومع ذلك سنستمر بكل عمل سياسي ودبلوماسي، ولكن سنستمر بالصمود في قطاع غزة.
0: نعم، يعني من جهة أخرى أستاذ منذر، يعني كيف تقرؤون الموقف العربي والدولي أيضا من دعوات إعادة الاستيطان في غزة؟ يعني هل تعتقدون أن هناك قدرة دولية على منع تنفيذ هذه الخطط؟
1: يعني الموقف العربي والدولي يعني للأسف لا زالت هذه المواقف تراوح محلها. يعني الشعب الفلسطيني يعني عاش أهوال يوم القيامة. إسرائيل قتلت 75 ألف مواطن فلسطيني، 75 ألف مواطن فلسطيني قتلوا في قطاع غزة، والاستيطان يستشرف الضفة الفلسطينية واعتداءات مستوطنين. ما الذي حدث ومن وقف معنا؟ هناك مواقف عربية. نعم، الموقف المصري كان مهما جدا، لأنه يعني ساندنا بعدم التهجير وفشال سياسة التهجير عندما أغلق الحدود، خاصة عندما زجت إسرائيل بمليون فلسطيني في منطقة رفح. وكان الموقف المصري يعني مهم جدا عندما وضع خطوط حمر وقال لا للتهجير. لكن مطلوب من الدول العربية ذات العلاقة، وهناك في اعترافات متبادلة ودول مطبعة مع الاحتلال، يجب أن يكون هناك مواقف جدية حقيقية. ماذا يعني أن يتم بناء 3 مستوطنات في شمال القطاع؟ وماذا يعني قتل الشعب الفلسطيني على الهواء مباشرة بهذه الطريقة السادية؟ وماذا يعني هناك أفعال مستوطنين شياطين في الضفة الفلسطينية من اعتداءات وحرق للأشجار والممتلكات؟ ونحن لا ننتظر الإدانة والاستنكار، ننتظر من المجتمع الدولي ومن الدول العربية موقفا يقول لإسرائيل كفى هذا الإجرام والقتل والإرهاب، يكفي أن يموت الشعب الفلسطيني. إحنا تقريبا منذ الهدنة أكتوبر الماضي حتى اللحظة في 274 طفل فلسطيني ماتوا، قتلوا وهم في يعني مارة، وهم في بيوتهم، وهم في السيارات عندما تقصف الجبات. للأسف يعني يموتون الناس دون أي أحد يحرك ساكن في هذا العالم. ولذلك دعوة إلى كل الدول العربية والمجتمع الدولي من أجل وقف هذا الاستيطان، يعني هذا الاستيطان المستشرف الضفة، وهناك التهديدات بحق قطاع غزة. أنا يعني أتحدث أحيانا بمرارة من المواقف، وأن كنت يعني أشيد بكل المواقف العربية، وأقول يعني الدول العربية حقيقة لم يوعدون بمحو دولة إسرائيل، إيران هي التي وعدت بمحو دولة إسرائيل، وإيران شاهدنا موقفها السلبي باتجاه نكاف الفلسطينيين. لكن الدول العربية تستطيع أن تفعل عندما تريد أن يكون هناك موقفا، خاصة الدول التي طبعت تستطيع سحب السفارات، إغلاق السفارات، تستطيع هذه الدول. لكن نتمنى في المرحلة القادمة أن يكون هناك تحركا مهما من أجل يعني إنصاف نكاف الفلسطينيين، ونصرة لقضية العرب المركزية. ونحن لا نقاتل عن القدس لأنها لنا، هي القدس لكل العرب وكل المسلمين.
0: نعم، يعني أستاذ منذر، يعني دعني أختم معكم في هذا السؤال، يعني في ضوء كل ما استعرضناه وبالحديث عن المستقبل، يعني إذا نجحت حكومة نتنياهو في فرض واقع جديد داخل غزة، يعني هل نحن أمام مرحلة جديدة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أم أن هذه المشاريع ستفشل كما فشلت محاولات فرض وقائع سابقة؟ تفضل.
1: كل المشاريع ستفشل أمام إرادة الشعب الفلسطيني، خاصة مشروع الاستيطان والتهجير. قد يخرج من قطاع غزة عدد من المواطنين يعني للتعليم للعلاج في الخارج، لكن هل الشعب الفلسطيني سيخرج من القطاع؟ أنا أقول يعني بشكل واضح، تمسك الناس بالأرض وصبرهم على كل هذه الحياة الصعبة لم يخرجوا
2: ليرفع لافتات يقول يعني نريد أن نخرج من القطار. لم نسمع ذلك بالمطلق.
0: نعم.
2: الجميع يعني بقي وصمد وصبر في القطار، ونحن نؤكد أن هذا الصمود الأسطوري هو صمود مستمر لن يتوقف، لكن كذلك هو يحتاج إلى قرارات حقيقية يعني من أصحاب أو من الذين يدعون أنهم أصحاب الولاية في قطاع غزة، وأنا أقصد الفصائل التي تجتمع في القاهرة وتفاوض عن الشعب الفلسطيني، وكل مفاوضاتهم باءت بالفشل ولم يعني يحققوا شيء، بل بالعكس هم جلبوا لنا هذا الاحتلال المجرم اللي احتل 70% من القطاع. نحن لا نريد أن ننكح الجراح، لكن نقولها بشكل واضح أن نتنياهو يفكر جديا في هذه المرحلة القادمة كيف ينهي الصراع ويحسم الصراع وينهي الوجود الفلسطيني. بالمقابل ماذا علينا نفعل؟ علينا كفلسطينيين أن نتحد. كيف نتحد؟ قلناها سابقا ونكررها، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل شعبنا الفلسطيني، وهي عندما تفاوض تفاوض سياسيا وليس تفاوض على قضايا هنا أو هناك أمنية أو اقتصادية. للأسف من يفاوض الآن في القاهرة ولا لا يعلم أبجديات المفاوضات، ولذلك كانت النتائج كما نراها. ونعلم أن الاحتلال هو لا يلتزم لا بالاتفاقيات ولا بالقانون الدولي ولا بالقانون الدولي الإنساني، لكن يجب أن يكون هناك في حجة أمام العالم أن الذي فوض هي منظمة التحرير التي تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الخارج. في النهاية أنا أؤكد فشل هذا الاحتلال، سيفشل الاحتلال لأن التاريخ يؤكد لنا أن كل احتلال إلى زوال، وهذا يعني الاحتلال الإسرائيلي جاء من كل أصقاع الأرض ليبني له مستوطنات في فلسطين، وهذا الاحتلال هو مجرم وقاتل قتل الأطفال، وأن دماء الناس التي سالت ستبقى لعنة تطارد كل قادة الاحتلال وتطارد كل من وقف من الخارج لينظر إلينا دون أن يحرك ساكن. هذه الدماء التي سالت هي دماء أمهات وأطفال، وأصبحوا منهم ثكالى وأرامل، 27,000 شهيد من أطفالنا، واليوم عندنا أعداد كبيرة جدا من اليتامى والأرامل والمقطوع أيديهم وأطرافهم، ويعني وضع بائس في قطاع غزة، عوائل تعيش الفقر بعد أن كانت عفيفة كريمة تعيش في بيوتها الآن تعيش في القيام. كل ذلك يعني بالتأكيد سيكون لعنة على هذا الاحتلال المجرم وسيفشل. أنا أؤكد أنه سيفشل لأنه أعلم، وثقتي أولا بالله عز وجل وثقتي بشعبنا وثقتي بعدالة قضيتنا وثقتي بأن فلسطين لنا والقدس لنا ونحن نقاتل على النصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالتأكيد سيكون النصر حليفنا. متى لا أعلم، لكن يعني بالتأكيد سننتصر يوما ما على هذا الاحتلال المجرم، وما ذلك على الله ببعيد وما ذلك على الله بعزيز. لكن علينا يعني مرة ثانية أن نتمسك بوحدتنا الوطنية وبقوتنا حتى ننتصر على هذا العدو، يجب أن نتوحد.
0: شكرا لك أستاذ منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح في غزة، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات العسكرية في قطاع غزة، يخرج وزراء من حكومة بنيامين نتنياهو للمطالبة علنا بإعادة الاستيطان في القطاع، في مشهد يثير تساؤلات حول العلاقة بين ما يجري ميدانيا وما يطرح سياسيا. فهل تمهد العمليات العسكرية لفرض واقع جغرافي جديد؟ وهل تحولت الحرب من أهداف أمنية معلنة إلى مشروع يعيد تشكيل غزة ديموغرافيا وسياسيا؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ينضم إلينا مباشرة من قطاع غزة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد أبو دياب لقراءة أبعاد هذه التحركات وما إذا كانت تمثل جزءا من استراتيجية إسرائيلية متكاملة أم أنها انعكاس لصراع داخل حكومة نتنياهو بين المؤسسة الأمنية والتيار اليميني المتطرف. مساء الخير يا أستاذ محمد.
3: مساء النور لك وللسادة المستمعين.
0: تحياتي لك. يعني عندما نشاهد وزراء في الحكومة الإسرائيلية يقودون مسيرات للمطالبة بالاستيطان في غزة، يعني هل نتحدث عن حدث رمزي ورسائل سياسية أم عن إعلان مبكر لمرحلة جديدة يجري الإعداد لها ميدانيا؟ تفضل.
3: يعني أولا هذه الدعوات التي أطلقتها حركة نحالة الحركة الاستيطانية وبمشاركة وزراء من حكومة الائتلاف الحكومي الحاكم في إسرائيل لا تنفصل عن كثير من التصريحات التي سمعناها ونسمعها خلال الفترة الماضية. قبل يعني أسبوع كان هناك في زيارة إلى مناطق في شمال قطاع غزة، وكان يتحدث عن يعني ضرورة عودة الاستيطان في شمال غزة على وجه التحديد، وهو كان بالمناسبة يعني زار أحد المواقع العسكرية للواء النحال الإسرائيلي، وهذا اللواء الذي ارتبط وجوده ب يعني المشاريع الاستيطانية. وبالتالي هناك دعينا نقول في إسرائيل هناك يعني استدراك لخطر لتداعيات الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في 2005. هم يتحدثون بوضوح وخاصة لدى كتلة اليمين والصهيونية الدينية وحتى قوى يعني قوى الوسط يعني أو اليمين الوسط في إسرائيل، ويتحدث أن كان هناك خطأ استراتيجي لدى إسرائيل هو الانسحاب من المستوطنات في قطاع غزة، وبالتالي هذا الجدار من المستوطنات لو كان موجودا لما حدث السبب. وبالتالي هناك إرهاصات كبيرة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وأيضا داخل اليمين الفاشي في إسرائيل وداخل بلاد العقوبة. وبالتالي هذه الدعوات يجب أن ننظر إليها من زاويتين، أولا جزء كبير منها له علاقة بطبيعة وإيديولوجية وخلفية وزراء حكومة الاحتلال، وجزء أيضا لها علاقة باقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية. وبالتالي سنسمع يعني خلال الفترة القريبة الكثير من التصريحات، ويبدو أن المسألة باتت مجدية ونتائجها يعني تظهر في استطلاعات الرأي. ودعينا هنا يعني نستحضر سموتريتش الصهيونية الدينية، قبل أشهر كان لا يبلغ نسبة الحسم في استطلاعات الرأي بعدما تحدث عن موضوع الاستيطان في الضفة الغربية واستعرض إنجازاته بإقامة الدول الاستيطانية وأيضا مشاريع التوسع الاستيطاني والبناء في داخل مستوطنات المقاومة. الآن هو يعني تجاوز نسبة الحسم وبات يحصل على 5 مقاعد. فيبدو أن باقي أحزاب اليمين تريد أن تحذو حذو سموتريش في محاولة إلى يعني في محاولة لإرضاء جمهور اليمين و يعني استغلال الظرف الحالي والظرف الأمني لتسويق نفسه وكسب هذا الجمهور. ولكن من زاوية أخرى ما يحدث في شمال غزة على وجه التحديد وعمليات التدمير الممنهج لكل مظاهر الحياة في تلك المنطقة، بمعنى لم يعد هناك أبنية حتى في شمال قطاع غزة جرى هدمها وتدميرها وحتى نقل يعني ركام المنازل إلى داخل إلى دولة الاحتلال. وبالتالي يعني وأيضا إقامة أكثر من 3 يعني مراكز عسكرية ومواقع عسكرية بتجهيزات ضخمة، ربما هذا يشي بأن هناك يعني ربما خلف الكواليس هناك إعداد بشكل أو بآخر أو نية إسرائيلية نحو إعادة الاستيطان أو شكل من أشكال الاستيطان. ليس بالضرورة إقامة مستوطنات بالطريقة السابقة، ولكن تكريس وجود هذه الأحزاب الأمنية والمناطق الفاصلة والتي تلتهم أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة هي تؤدي دور هذه المستوطنات. وكلنا يعلم أن تبقى مثلا هناك عشرات البؤر الاستيطانية لا يقطنها أحد، وهناك مستوطنات كبيرة في الضفة الغربية أيضا عدد الأبنية فيها هو أضعاف عدد السكان. وبالتالي يعني ربما تذهب إسرائيل في محاولة لإقامة جدار من المستوطنات أو يعني أو أو أو أو أي شكل من أشكال الاستيطان في تلك المناطق في محاولة لتكريس واقع الفصل في قطاع غزة تحت ذريعة يعني بناء جدار أمني أو توسيع المنطقة العازلة واقتطاع جزء من الأراضي في شمال قطاع غزة وعلى امتداد يعني الحدود الشرقية لقطاع غزة بالكامل.
0: نعم يعني أستاذ محمد، يعني هذا يقودنا إلى جانب لا يقل أهمية، يعني إذا أقدمت إسرائيل على إنشاء أي وجود استيطاني داخل غزة كيف سينعكس ذلك ميدانيا؟ يعني هل سيدخل الصراع مرحلة مختلفة تماما عن كل ما شهدناه منذ عام 2005؟
3: يعني بكل تأكيد أولا عدد السكان في قطاع غزة تضاعف، نحن نتحدث عن 2 مليون فلسطيني، يعني مساحة الجغرافية بالأساس في قطاع غزة هي ضيقة، وربما قطاع غزة هو الأكثر كثافة في العالم، ما بالك أن يتم طعم يعني 70% وحشر الناس في مناطق يعني 30% من قطاع غزة. هذه يعني كل هذه التصورات أو حتى يعني إعادة المستوطنات التي كانت في الماضي، وخاصة هم يتحدثون عن 3 مستوطنات في شمال قطاع غزة، دوبيت و إيلي سيناي ونسانية، هذه المناطق يعني في المناطق الغربية الشمالية والغربية من قطاع غزة، وبالتالي هذه على مقربة من من من التجمعات السكانية في غرب غزة، وبالتالي وجود مثل هذه المستوطنات هو يعيد إنتاج الصراع بطرق مختلفة وبأدوات مختلفة، وخاصة أن هذه الكتلة الديموغرافية في قطاع غزة لا إمكانية لها سوى التمدد شمالا والعودة إلى مناطق ناح. الناس هنا يعتبرون أنفسهم أنهم في نزوح مؤقت وليس دائم، لأنهم يعيشون هنا في الشوارع، في الطرقات، في مساحات أرض، في ملاعب كرة القدم، في كل مكان هنا في مدينة غزة، ما بالك أن يتم اقتطاع هذه الأراضي وإقامة مستوطنات، بمعنى أننا نفجر أزمة ديموغرافية، أننا أمام تحولات في جغرافيا وديموغرافيا قطاع غزة سيكون لها تداعيات كبيرة يعني على هذا الصراع وعلى شكل هذا الصراع، وبالتالي نحن أمام عدوان جديد وبأدوات جديدة. ولكن المعطى السياسي والظرف السياسي لا أعتقد أنه يمكن أن يوفر بيئة نتنياهو من أجل الإقدام على هذه العملية. نقول نعلم أنها حكومة تصفيق أعمال، الوضع السياسي في المنطقة والعالم، ويعني ربما أيضا المواقف الأوروبية المتشددة في مسألة بريطانيا، وأيضا يعني لا أعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تعطي ضوءا أقدر لإسرائيل للقيام بذلك، ولكن علينا ألا يعني أن نركم على هذه المواقف في ظل ما نشهده ميدانيا من عمليات تجريف و تدمير لكل ما تبقى حتى من هياكل المنازل في تلك المناطق.
0: نعم، يعني أستاذ محمد، من جهة أخرى ومن داخل دولة الاحتلال، يعني هل يوجد توافق بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية بشأن مستقبل غزة، أم هناك تباينا في الرؤية بين من يريد احتلالا طويل الأمد ومن يفضل ترتيبات أمنية مختلفة؟
3: يعني ربما نتنياهو خلال هذه السنوات الأربع من ولايته استطاع إحداث تغيرات جوهرية في بنية المؤسسة العسكرية والأمنية في إسرائيل. كلنا يعلم أن هناك تراث لهذه المؤسسة، لها استقلاليتها ولها رأيها المنفصل، وهي غير منخرطة بالسياسة. نتنياهو ربما غير من كل هذه القواعد وذهب باتجاه حاد. اليوم نتحدث عن 5 من قادة الأجهزة الأمنية الرئيسية، الشباك، الموساد، رئاسة الأركان، مراقب عام الدولة، يعني رئيس مجلس الأمن القومي، هم من عينهم هم نتنياهو وزني ويعني رئيس الشباك تحدث بوضوح بأننا نعمل وفق يعني لخدمة الأجهزة الحكومية والأجندة السياسية، بمعنى نحن أمام تحولات بنيوية في النظام السياسي الإسرائيلي، يعني تحولت المؤسسة العسكرية إلى أداة لتنفيذ يعني توجهات القيادة السياسية، وهذا نشهده أيضا في القصة الغربية من خلال يعني عجز أو تواطؤ الجيش بشكل واضح مع عصابات المستوطنين في اقتحام وتنفيذ عمليات الحرق والتدمير والتخريب في الضفة الغربية، بمعنى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والعسكرية فقدت استقلاليتها وقدرتها على تحديد الأهداف والاستراتيجيات وتقييم سياسات الحكومة، تحولت إلى أداة طيعة من أجل خدمة أو أجندة الائتلاف الحاكم اليميني في إسرائيل، وهذا نشهده في كل القرارات وفي كل المواقف التي تصدر عن المؤسسة العسكرية، والذي بات لافتا وواضحا ويثير حتى ضجة داخل المجتمع الإسرائيلي حول نزاهة ويعني هؤلاء وآلية اختيارهم، وبالتالي نحن أمام تحولات بنيوية يعني داخل المؤسسة الأمنية، وربما يدفع ثمنها الفلسطيني باعتباره هو حق التجارب بهذا المشروع اليميني والمستهدف الأساسي من قبل يعني أهداف هذه الحكومة اليمينية.
0: نعم، يعني إذا جمعنا بين استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والدعوات العلنية للاستيطان والحديث أيضا عن السيطرة الأمنية طويلة الأمد كما تحدثنا الآن، ما هو السيناريو الأقرب لمستقبل القطاع خلال الأشهر القادمة؟
3: يعني ربما هي أشهر صعبة، وهذا هناك إدراك صعوبة هذه الأشهر أو 100 يوم المتبقية حتى الانتخابات الإسرائيلية، كلنا يعلم وهذا ديدا الحكومات اليمينية كلما اقتربت من الانتخابات تسعى جاهدة إلى تحويل الدم الفلسطيني إلى مادة للمزايدات الحزبية ومحاولة لكسب رهان أو لكسب الجمهور اليميني. نتنياهو في تراجع مستمر في استطلاعات الرأي، وبالتالي إمكانية يعني أن يقوم بتشكيل الحكومة في وسط هذه الاستطلاعات باتت صعبة، وبالتالي هذا قد يدفع نتنياهو إلى القيام بعمليات عسكرية، توسيع نطاق العمليات العسكرية، وفرض واقع ميداني ربما أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا في محاولة لتكريس هذا الواقع، بمعنى حتى إن لم يستطع أو لم يستطع النجاح في هذه الانتخابات تشكيل الحكومة، يصبح هذا الواقع من الصعوبة التراجع عليه. هناك تغير في العقيدة الأمنية الإسرائيلية. هذا التغير يعني يريد تكريس المناطق العازلة باعتبارها هي جدار الحماية الأمنية لمستوطنات الاحتلال على امتداد الحدود، سواء في قطاع غزة، في سوريا أو في لبنان. رغم كل الضغوط الأمريكية على دولة الاحتلال سواء في لبنان أو في سوريا أو في قطاع غزة، لا يعني هذه المسألة باتت مكون أساسي وجزء ركيزة أساسية في الأمن الإسرائيلي، وبالتالي من غير المتوقع أن تستجيب إسرائيل لأي مبادرات يعني قد يكون ثمنها الانسحاب من هذه المناطق، باعتبار هذه المناطق تحولت جزء أساسي من يعني متطلبات الأمن الإسرائيلي، وبالتالي هذا سيدفع إسرائيل إلى التنكر من الالتزامات سواء فيما يتعلق بالتصرف بإطلاق النار أو أي مبادرات نحو الوصول إلى تسوية. طبعا كل ذلك مرتبط بتغيير نتنياهو أو حكومة اليمين، وأيضا مرتبط بجدية الإدارة الأمريكية في ممارسة الضغوط من أجل الوصول إلى حل لهذا الصراع في المنطقة وتحديدا هنا في قطاع.
0: نعم، يعني أستاذ محمد في سؤالنا الأخير، ودعنا ننظر إلى الجانب الفلسطيني في المقابل وردا على هذه المخططات، كيف تتكامل المواقف والجهود الفلسطينية اليوم رسميا وشعبيا لترسيخ استراتيجية موحدة وقادرة على إحباط أي محاولة إسرائيلية لفرض وقائع جديدة على الأرض؟
3: يعني ربما الظرف الفلسطيني ربما في أعقد مراحله وفي أعقد محطاته، وفي ظل الانشغال الإقليمي بما يحدث في إيران، وأيضا ضعف الموقف الأوروبي في أن يفرض نفسه كفاعل مؤثر في صناعة القرار في المنطقة، وبالتالي تصبح العمل الدبلوماسي يعني مهم في تثبيت أولا شرعية الشعب الفلسطيني في فضح جرائم الاحتلال، بالتأكيد على الشرعية الدولية كأساس لحل هذا الصراع، والتركيز على أن هذا الصراع هو صراع سياسي. المسألة ليست صراع إنساني مرتبطة بإدخال شاحنة المساعدات إلى قطاع غزة أو فتح بوابة هنا في الضفة أو إزالة حاجز عسكري. المسألة لها علاقة بأن هذا الاحتلال هو جوهر هذا الصراع. كيف يمكن فلسطينية أن نبني استراتيجية وطنية فلسطينية؟ أولا مطلوب تمكين النظام السياسي الفلسطيني كجزء من محاولة التصدي لمحاولات وسياسات الاحتلال للقضاء على الوجود والكيانية السياسية الفلسطينية، وهذا ما يعلنه نتنياهو وكاتس وبن غفير وكل جوقة اليمين في إسرائيل. أيضا تدعيم صمود المواطن الفلسطيني، صمود المواطن الفلسطيني على هذه الأرض وتوفير ممكنات الحياة حتى لو بالحد الأدنى، أعتقد هو المطلوب الآن في هذه المرحلة الحالية التي تشهد تمويجات وتغيرات وانزياحات على مستوى العالم. بالتالي مطلوب فلسطينيا كيف يمكن أن نثبت وجودنا على هذه الأرض، كيف يمكن أن نثبت حقوقنا سواء في المحافل الدولية أو حتى في إعادة بناء النظام السياسي وفق أسس ديمقراطية، في محاولة لتمكين مناعتنا الوطنية والتصدي لكل محاولات إذابة شعبنا واستهداف وجوده السياسي والمادي والمعنوي أيضا.
0: نعم، يعني صحيح أنه التحرك الدبلوماسي والسياسي يجب أن يتوازى دائما مع تعزيز صمود المواطن على أرضه لإفشال هذه المخططات على صخرة الوعي الفلسطيني. أستاذ محمد أبو دياب، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة السياسية والميدانية الشاملة، شكرا جزيلا لك. إذن إلى هنا نصل لختام هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم، ويبقى السؤال مفتوحا، هل تمثل هذه الدعوات مجرد خطاب سياسي يرفعه اليمين الإسرائيلي لاستقطاب قاعدته الانتخابية، أم أنها تعكس توجها يجري العمل على تهيئة الظروف لتنفيذه على الأرض مستفيدا من واقع الحرب وتداعياتها؟ وهل تتحول المطالبات بإعادة الاستيطان في قطاع غزة من تصريحات ومواقف سياسية إلى خطوات عملية تفرض وقائع جديدة وتعيد رسم خريطة الصراع وتؤثر في مستقبل القطاع والمنطقة بأسرها؟ أسئلة تبقى مطروحة في ظل مشهد تتداخل فيه الحسابات الأمنية والعسكرية مع الأجندات السياسية، وسط مخاوف متزايدة من أن يحمل اليوم التالي للحرب واقعا مختلفا عما عرفته المنطقة في السابق. شكرا لكم لطيب المتابعة، كنت معكم في التقديم تالا الهدار، وفي الإعداد زميلتي لينا سرداح، وفي الهندسة الإذاعية دنيا خالد. نلتقي بكم في ملف جديد، دمتم بخير وفي أمان الله ورعايته.

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.

يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. آمن 24، صوت بقربنا لبعض. فلسطين بتجمعنا.

0: تعاني
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

رسالة إعلامية وطنية، إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، ومن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. شهيد وعدد من الإصابات بقصف الاحتلال خيام نازحين في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وصول 16 أسيرا محررا برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى الشهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع. الشرطة تضبط أشتال ماريجوانا ومواد يشتبه بأنها مخدرة، وألقت القبض على 11 شخصا في قضايا منفصلة بمحافظتي الخليل وبيت لحم، مؤكدة التحفظ على المشتبه بهم وإحالتهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية. اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس تحذر من تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي وتهديده للوجود المسيحي الفلسطيني. مستوطنون يرعون أغنامهم في أراض مزروعة بالزيتون بقرية المنيا في مدينة بيت لحم. وأيضا مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يهاجمون مساء اليوم بلدتي دربزية وعين عريك غرب مدينة رام الله. وفي الختام إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: مع نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: السابعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، عيون الحرمية تواجد للمستوطنين يرجى الحذر، بوابات سنجل مغلقة، عبود مغلقة، كفر عقب أزمة، قلنديا أزمة، جبع أزمة، وتفتيش للخارج، مفترق عناتة أزمة باتجاه حزمة، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، بوابة الطيبة كرملو أزمة وتفتيش للخارج. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا الفوار مغلقة، دوار قوع تفتيش للخارج، فرش الهواء أزمة بالاتجاهين، راس الجورة مغلقة، سعير أنبيونس والعروب العجوري أيضا مغلقة. وبمحافظات الشمال بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، تحت جسر أودلا أزمة وتفتيش، عنبتة تفتيش للخارج، للداخل سالك، وعين شبلي مغلق. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمين 24 تتمنى لكم طريق السلامة، في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمين 24، طريقكم آمن.

في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة. مهمتنا نوصل الرسالة كما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين تجمعنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. شهيد وعدد من الإصابات بقصف الاحتلال خيام نازحين في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وصول 16 أسيرا محررا برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. الشرطة تضبط أشتال ماريجوانا ومواد يشتبه بأنها مخدرة، وألقت القبض على 11 شخصا في قضايا منفصلة بمحافظتي الخليل وبيت لحم، مؤكدة التحفظ على المشتبه بهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس تحذر من تصاعد وتيرة الاستيطان وتهديده للوجود المسيحي الفلسطيني. مستوطنون بحماية قوة الاحتلال يهاجمون مساء اليوم بلدتي دير بزيع وعين عريك غرب رام الله. وإلى حالة الطقس، يكون الجو هذه الليلة لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي. من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز، ونبض شارع، كلها بتنقلها أثير واحد، أثير بيجمعنا. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط نايم، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

0: لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
2: الثامنة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. والبداية بمحافظات الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، عيون الحرمية السالكة، بوابات عطارة سالكة، مدخل روابي سالك، حاجز عنسيني سالك، الجلزون سالك، بوابات سنجل مغلقة، بوابة النبي صالح سالكة، عبود مغلقة، دوار مخماس سالك، كفر عقب أزمة، قلندية أزمة، جبع أزمة، وتفتيش للخارج، مفترق عنتا أزمة باتجاه حزمة، لزعيم سالك، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، حاجز البنانة أريحة أزمة، وتفتيش للخارج. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا الفوار مغلقة، دوار تقوع تفتيش للخارج، فرش الهواء أزمة بالاتجاهين، راس الجورة مغلقة، سعير النبي يونس والعروب العجوري أيضا جميعها مغلقة. وأما بمحافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، تحت جسر أودلا أزمة وتفتيش، عنبتة تفتيش للخارج للداخل سالك، عن شبلي مغلق. أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمان 24 تتمنى لكم طريق السلامة في أمان الله.
0: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول تابعونا على منتصف كل ساعة. أمان 24، طريقكم آمن.

في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: أخبار من أمن 24. نشرة موجزة من أمن 24.
1: التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24، تقرأها عليكم تالا الهدارة. استشهد مواطن وأصيب 10 آخرون مساء اليوم إثر قصف شنه طيران الاحتلال على خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أفادت مصادر طبية بأن عددا من الإصابات وصفت بالخطيرة. وإلى ذلك، وصل 16 أسيرا محررا برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث خضعوا للفحوصات الطبية الأولية للإطمئنان على أوضاعهم الصحية قبل انتقالهم إلى ذويهم، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها اللجنة لتسهيل نقل الأسرى المفرج عنهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم. ومن جهة أخرى، أخمدت طواقم الدفاع المدني بمساندة متطوعي بلدة عقابة حريقا اندلع في غرفة زراعية وأرض مفتوحة بسهل عقابة شمال محافظة طوباس، وأسهمت سرعة الإبلاغ عن الحريق في السيطرة عليه ومنع امتداد النيران إلى البيوت البلاستيكية والأراضي الزراعية المجاورة، فيما عملت الطواقم على حصر الأضرار وتأمين الموقع. ضبط جهاز الضابطة الجمركية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني أكثر من طنين من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك داخل أحد المخازن في محافظة نابلس بسبب انتهاء صلاحيتها، كما ضبطت آلة إلكترونية غير قانونية لطباعة تواريخ الصلاحية، وأحيلت القضية إلى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الإجراءات القانونية. ضبطت الشرطة أشتال ماريجوانا ومواد يشتبه بأنها مخدرة في محافظة الخليل، وألقت القبض على 4 أشخاص، كما قبضت في بيت لحم على 7 أشخاص في قضايا منفصلة لحيازتهم مواد يشتبه بأنها مخدرة وأدوات تعاطٍ، مؤكدة التحفظ على المشتبه بهم والمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول. حذر الناطق الرسمي باسم رئاسة نبيل أبوردين من التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال والتي استهدفت قرى وبلدات في محافظة الخليل ونابلس ورام الله، وأسفرت عن إحراق منازل ومسجد والاعتداء على المواطنين وتخريب ممتلكاتهم وسرقة مواشيهم وإحراق عشرات أشجار الزيتون في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الاستيلاء على الأرض وتهجير المواطنين. وأكد أبوردين أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، داعيا المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته وتثبيت وقف إطلاق النار، مشددا على أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وجهت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين رسالة إلى رؤساء الكنائس في العالم، حذرت فيها من المخاطر المتصاعدة التي تهدد الوجود المسيحي الفلسطيني في الأرض المقدسة نتيجة سياسات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتقييد التنمية. وأكدت اللجنة أن قرار الاحتلال إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها 6 مستوطنات في محافظة بيت لحم، يشكل تصعيدا خطيرا يهدف إلى فرض وقائع دائمة على الأرض الفلسطينية، ودعت كنائس العالم إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف واضح برفض التوسع الاستيطاني والدفاع عن القانون الدولي وحماية الوجود المسيحي الفلسطيني في الأرض المقدسة. وميدانيا، وصلت قوات الاحتلال حملات الدهم والاعتقال في عدد من محافظات الضفة الغربية، حيث اعتقلت 8 مواطنين وطفلا. ففي بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم اعتقلت شابا وطفلا بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، فيما تواصل فرض حصار مشدد على البلدة لليوم الثاني على التوالي. واعتقلت أيضا قوات الاحتلال فتى خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وخمسة مواطنين من مدينة أريحة ومخيم عقبة جبر في إطار حملة اعتقالات رافقتها مداهمات للمنازل وتشديد للإجراءات العسكرية في المناطق المستهدفة. وضعت قوات الاحتلال مكعبات إسمنتية في منطقة الخنادق على طريق الواصل بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غرب القدس المحتلة تمهيدا لتركيب بوابة عسكرية جديدة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تجديد الإجراءات العسكرية التي تعيق وصول المزارعين إلى أراضيهم. ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأرض الفلسطينية المحتلة 917 بينها 244 بوابة أقيمت منذ 7 أكتوبر عام 2023. وفي الختام إلى حالة الطقس في ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وفي ختام نشرتنا اليوم، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة ليلى عند الساعة 22:00 نحو القمة الكروية المنتظرة التي تجمع منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، ولمتابعة هذه التغطية الاستثنائية والمباراة الحماسية بأعلى جودة وبث مباشر، ندعوكم مستمعينا الكرام لمشاهدتها عبر شاشات التلفزيون التفاعلي من خلال منصات مدى تي في وحضارة تي في وكولزون. نتمنى لكم سهرة رياضية ممتعة، وشكرا لكم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمن 24 منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بيقربنا لبعض. فلسطين تجمعنا.

نبض الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني ناسه وصوته وآماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطين بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

دائماً في قلب الحدث وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولاً بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. ننقل الحدث.

0: صحة وهمة. برنامج تقدمه الخدمات الطبية العسكرية، نشارككم كل ما يتعلق بالصحة لنرسم معاً خارطة الحياة الصحية.
1: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحاً مع سيرين عوض.

ليست مهمتنا السبق، بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي، بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.

في زمن تتكاثر فيه الأصوات يبقى موقفنا ثابتاً، خدمة الوطن والمواطن بصدق ومسؤولية. أمن 24 تنقل الحقيقة كما هي وتلتزم بمعايير المهنية الرفيعة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع إرادتنا نحو إعلام مسؤول.

صوت الحقيقة. الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، بتنقال بصوت صادق. وإحنا في أمن 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.

أمي كان أحسن أحسن ما أشوف يعني العذاب هذا والمر هذا بشوفه المأساة هذه اللي بشوفها اللي كل يعني كل حاجة عندي كلهيتهم يعني كل اللي كنت عايزهم وأحبهم كلهيتهم راحوا.

0: روح الروح روح الروح.
1: والثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي.

من الناس للناس. كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامع أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز ونبض الشارع، كلها بتنتقل بأثير واحد. أثير بيجمعنا، فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.

من الناس للناس. كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامع أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

رسالة إعلام أمني. إعلامنا ليس ضجيجا، بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.

لكل جندي، لكل جندي، لكل شرطي، لكل شرطي، لكل ضابط، لكل ضابط، هذا صوتكم. أمن 24.

0: خط واحد مهما تغير الإعلام في خط واحد ما بتهز ريح، خط الوطن أمن 24 تمشي عليه بثبات وبرسالة ما فيها تنازل، لأنه فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت

أولئك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما

نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.

جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا

0: الثقة تبنى والمهنية تثبت. في إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.